0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما

يحفظن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن

على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت

آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أصبحنا وأصبح
2: أصبح

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب أهل بيته، وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة حفظك الله كما حفظتني فترفع، وإذا أساء الصلاة فلم يتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه، وتقاه في قلبه، وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، وزهده في الدنيا، وبصره عيوبه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 60 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم العلي. فالعلي كما ورد في الحديث الصحيح اسم من أسماء الله الحسنى، وهو مشتق من العلو، ويقابل العلو السفل، علوي وسفلي. والعلو من الارتفاع، والعلو بالمعنى المجازي ارتفاع المنزلة، ارتفاع المكان أو ارتفاع المنزلة. يعني قد تجد في دائرة 10 طوابق، الموظفون في كل الطوابق، وقد يكون المدير العام في الطابق الأول، لكنه منزلة هو أعلى من هؤلاء جميعا. فإما علو مكاني وإما علو رتبي. والعلي من أسماء التنزيه، يعني الله جل جلاله تعالى عن كل صفة لا تليق به، تعالى عن كل صفة لا تليق به، تعالى عن أن يشبه خلقه، تعالى عن كل ما خطر ببالك، فالله بخلاف ذلك. والعلي هو الذي علا، فلا تدرك ذاته ولا تتصور صفاته، يعني لا يعرف الله إلا الله. على بحيث لا تدرك ذاته ولا تتصور صفاته. العلي هو الذي تاهت الألباب في جلاله، العلي هو الذي عجزت العقول عن أن تدرك كماله. كل هذه المعاني يمكن أن ترد حينما تقول الله علي، علي مكانة، علي تنزيها، علي عزة، علي أن أحدا لن يدرك ذاته ولن يحيط بصفاته. والعلي رفيع القدر، الله سبحانه وتعالى قال عن ذاته إنه هو العلي الكبير، علي كبير. ولا تنسوا أيها الإخوة أن معرفة أسماء الله الحسنى من أهم موضوعات العقيدة. لا يكفي أن تؤمن بالله خالقا، ينبغي أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة، لأن الله سبحانه وتعالى

تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه آيات في القرآن الكريم. يعني أن تعرف أسماء الله، أن تعرف مضامين الأسماء، مدلولات الأسماء، مؤدى هذه الأسماء، هذا جزء من عقيدتك الأساسية. وهو العلي العظيم. اليهود ماذا قالوا؟ يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. الإنسان حينما يعتقد عقيدة صحيحة عن الله وعن أسمائه فقد حقق إنجازا كبيرا، لأنه مع الحقيقة لا مع الضلال، لأنه مع الحق لا مع الباطل. وصف الله سبحانه وتعالى نفسه فقال: إنه هو العلي الكبير. قد يسأل سائل: على مستوى البشر لا ينبغي للإنسان أن يتحدث عن نفسه، لأن الإنسان في الأصل ضعيف وفقير وجاهل، والإنسان مفتقر إلى الله عز وجل. لكن الله جل جلاله حينما يحدثنا عن ذاته وعن علوه وعن كبريائه وعن قهره وعن جبروته، من أجل أن نحبه وأن نرهبه، نرهبه فنطيعه، نحبه فنقبل عليه. ورد في الآثار القدسية قال: يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. من علامة محبتك لله أن تحب المؤمنين، أن تحبهم حبا حقيقيا. من علامة النفاق أن تبغض المؤمنين. يعني البغض ينتقل والحب ينتقل. أيها الإخوة، وصف الله جل جلاله نفسه بأنه علي كبير. ورد في الأثر القدسي قال: يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. دققوا في هذا، هذه خطة لكل من يدعو إلى الله. ذكرهم بآلائي من أجل التعظيم، وذكرهم بنعمائي من أجل الحب، وذكرهم ببلائي من أجل الخوف. لا بد

من أن يجتمع في قلبك تعظيم وحب وخوف، تعظيم وحب وخوف. الآيات الكونية من أجل أن تعظمه، والنعم الظاهرة والباطنة من أجل أن تحبه، والمصائب والأمراض والفقر والقهر والزلازل والبراكين من أجل أن تخافه. لا بد من أن ينطوي قلبك على تعظيم وحب وخوف. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يدعو بها: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو أن تحل علي سخطك، أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. في أمراض تردع الإنسان، يعني من يملك لخلاياه ألا تنمو نموا عشوائيا؟ من يملك؟ ما في قاعدة. عند ابن الأثير هذا العالم الجليل أن من أسماء الله تعالى العلي والمتعالي، والعلي هو الذي ليس فوقه شيء في الرتبة والحكم، يعني مهما تناهت الأمور فالله فوق الجميع في كل صفات الكمال. لذلك قالوا الله مطلق. يعني مثلا القاضي أحياناً قد يحكم ألف حكم عادل، ويحكم حكماً واحداً غير عادل، هو عندنا قاض عادل، لكن الله سبحانه وتعالى لو أن مخلوقاً واحداً منذ أن خلق الله الخلق وإلى يوم القيامة ظلم لما كان الله عادلاً مطلق الله عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن عند ابن الأثير هناك العلي وهناك المتعالي. العلي هو الذي ليس فوقه شيء في المكانة والرتبة والحكم، أما المتعالي هو الذي جل عن إفك الأفاكين وافتراء المفترين وعن توهم المتوهمين وعن وصف الجاهلين. الله متعالي عن كل هذه الصفات. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يرى أن الله هو العلي المطلق، فهو المحيي للعالم، الخالق لعلوم العلماء، المنزه المقدس عن جميع أنواع النقص، هو البالغ غاية العلو في الرتبة، فلا رتبة لغيره إلا وهي منحطة عنه، وليس علوه علو جهة ولا كبره كبر جثة، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال بعض العلماء العلي هو الذي استحق نعوت الجلالة والكبرياء، وبذلك التفسير لم يزل عاليا عليا. أيها الإخوة، قبل أن نتابع الموضوع، النفس البشرية مفطورة على حب الأكمل. الأكمل، راقب نفسك، إن وضعت لك عدة حاجات لتختار أحدها، تختار أجملها، تختار أثمنها. لو أن دفتراً أسطره مائلة ترده، لو أن كتاباً ورقاته منسنية ترده، لو أن حاجة فيها نقطة تشوبه تبدله. هذه النفس البشرية. لذلك هذه النفس البشرية

لا يرويها ولا يسكنها ولا يملأها إلا الكمال المطلق. لذلك المؤمن إذا اتجه إلى الله عز وجل سكنت نفسه. أما غير المؤمن، لو أن الإنسان اتجه إلى الدنيا فبنى بيتاً وظن أنه من أجمل البيوت، فإذا رأى بيتاً أجمل صغر هذا في عينه. تبديل الأشكال والألوان والألبسة والمركبات وأنماط البيوت والحاجات والأساس، هذا التبديل السنوي أو الفصلي أو الأقل من فصلي، هذا التبديل سببه أن الإنسان يحب الكمال، وكلما وصل إلى كمال تاقت نفسه إلى الأكمل، وهو يلهس وراء الأكمل، طبعاً الأكمل المادي، إلى أن يأتيه الأجل وهو صفر اليدين من بضاعة الآخرة. لكنه إذا عرف الله وهو في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق. انظر في جلسة، إذا في رجلان الأول أعلم من الثاني أو أقوى منه أو أغنى، ترى جميع الحاضرين يتجهون إلى الأقوى، إلى الأغنى، إلى الأعلم. هذه طبيعة النفس البشر، لا تحب الكمال فحسب، تحب الأكمل. يعني تفاحتان ناضجتان ذواتا لون أصفر جميل، واحدة عليها مشحة حمراء، قل لك تفضل تأخذ ذات المشحة الحمراء. هذه طبيعة النفس. فلذلك يقول بعض العلماء بالنفس في فراغ، لا يملأ هذا الفراغ إلا معرفة الله، لا يملأ هذا القلق إلا أن تركن لحفظ الله. الإنسان مهما أخذ احتياطات، مهما سد الثغرات، يمكن أن يفاجأ من منطقة أمنه، من المنطقة التي أغلقها والتي ضبطها، لكنه إذا توكل على الله كفاه الله كل مؤنة. من توكل على الله كفاه. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. يعني مثلا من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. هؤلاء الذين يسعون بكل طاقتهم لمعرفة الله، لحضور مجالس العلم، لتعليم الناس الخير، لخدمة الخلق، لرعاية المؤمنين، هؤلاء تأتيهم الدنيا وهي راغمة. فلذلك العلي هو البالغ الغاية في علو الرتبة، فلا رتبة لغيره إلا وهي منحطة عنه. الإنسان إذا عرف الله بتحجم، بتواضع، يعرف أنه لا شيء. أما الإنسان إذا غفل عن الله بتعاظم، يتكبر بغير الحق، يكبر حجمه بلا مبرر، هو ضعيف. أذكر هذا كثيرا لكم، كل الحياة الدنيا منوطة بسيولة الدم، فلو أن هذا الدم تجمد في بعض الأمكنة لانتهت حياة الإنسان، أو لفقد حركته، أو لفقد بعض حواسه، أو لفقد بعض ذاكرته. فالإنسان لا يملك شيء، لكن الله مالك الملك. قال من علوه أنه لا يزيده تعظيم العباد له وإجلالهم إياه شيئا من علوه وكبريائه. هي فكرة دقيقة. أيام إنسان بهالمستوى، له مستوى محدد، إن في علمه أو في ذكائه أو في حكمته، فإذا أثنى عليه الناس جميعا وكلوا له المديح جزافا وعظموه ووقروه ارتفع.

ارتفع لا لأنه مرتفع بل لأنه رفع. أيام الإنسان قد يؤتيه الله حظا تخدمه به أصحاب العقول. قال بعض حكماء الهند: اللهم آتني حظا تخدمني به أصحاب العقول ولا تؤتني عقلا أخدم به أصحاب الحظوظ. أيام الإنسان يؤتيه الله شيئا من القوة، كل من حوله بخدمته، العلماء، الأطباء، الخبراء، كلهم بخدمته، استعان بعقول من حوله. وأحيانا كل عقلك وذكائك لا يقدم لك الشيء الكافي في الحياة الدنيا، فأنت عالة على غيرك. فالإنسان أحيانا له مستوى، فقد يمدحه المادحون، يعظمه المعظمون، يثني عليه الناس، يبالغون في الثناء، في المديح، في التعظيم، فيرتفع. هذا الارتفاع مفتعل، يعني ظهر بحجم أكبر من حجمه. هذا المعنى الذي يجري بين الناس لا يمكن أن ينطبق على الله عز وجل. مهما مدحه المادحون، مهما عظمه الخلق، مهما أثنوا على كماله، لا يزيده تعظيمهم علوا ولا كبرياء، هو عظيم. لأيام الإنسان بيكون حجمه له حجم، بس عند الناس بحجم أكبر من حجمه. أحيانا في بعض الظروف والملابسات والمواقف الحرجة والأسئلة والأجوبة يحجم، يعني يعود إلى حجمه الحقيقي. في قصة طريفة، هي ربما لم تكن صحيحة لكن لها مغزى، أنه مر أحد العلماء، وقد يروى أنه أبو حنيفة النعمان، جالس في مجلسه وكانت رجله تؤلمه، معزور يعني، فمدها بين إخوانه. أما النبي عليه الصلاة والسلام ما رؤية في كل حياته مادا رجليه قط أبدا. أما إذا إنسان معزور ما في مانع، المعزور شيء، أما بلا عذر لا يجوز. فدخل شخص طويل القامة، عريض المنكبين، مشرق الوجه، له هيبة. فأبو حنيفة النعمان استحيا منه ورفع رجله. هذا غريب، لأنه لعله لا يعرف أنه معزور. جلس في مجلسه، والدرس كان درس فقه عن صلاة الفجر، والحديث عن الفجر الكاذب والفجر الصادق، واختلاف العلماء في وقت الصلاة، ترى في غلس أو بعد أن تتعارف الوجوه إلى آخره. فبعد أن انتهى الدرس رفع أصبعه هذا الضيف الجليل طويل القامة عريض المنكبين معتما يرتدي رداء مهيبا، قال: يا سيدي، كيف نصلي الفجر إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ قال: عندئذ يمد أبو حنيفة رجله. يا إنسان تحس أنه له مهابة، فإذا تكلم كلمة واحدة سقط، كلمة واحدة. أيام الإنسان بيصغر بكلمة، أيام بسؤال بيصغر، أيام بينكشف بتصرف. فالإنسان قد يبدو كبيرا ثم يحجم، إلا سقط من عيني، هو بالأساس ساقط، لكن توهمت أنه كبير، فلما تكلم كلام غير معقول سقط. يعني مرة بيقولوا ملك دخل إلى بستان، رأى حصان يدور حول بئر، وقد عصب صاحبه عينيه ووضع الججل في رقبته. هذا الملك يبدو أنه استغرب، سأل صاحب البستان: لما عصبت عينيه؟ قال: من أجل ألا يصاب بالدوار، بعدين بدوخ. معقول؟ ولم هذا الجلجل وضعته في عنقه؟ قال: إذا وقف أعرف أنه وقف، ما دام الجلجل يصوت فهو يدور. فقال هذا الملك: قال له: فإذا وقف وهز لك رأسه وأوهمك

أنه يدور؟ فأجابه هذا البستاني قال له: هل له عقل كعقلك؟ معقول؟ هل له عقل كعقلك؟ يعني أردت من هذا الكلام الإنسان قد يبدو كبيرا، أما بسؤال بامتحان، واحد يدعي أن كل حديث يسمعه يعرضه على النبي في الليل، يرى النبي ليلا ويسأله: هل قلت هذا الحديث؟ يقول: نعم أو لا. ففي واحد ذكي أراد أن يحجمه الادعاء، يأخذ الحديث يراجع في الليل الكتب، يقول لك: هذا الحديث صحيح. يراجع الكتب يقول: هذا موضوع. فجاءه أحدهم بحديث ضعيف وعرضه عليه وقال: أجبني غدا. نم ورى النبي عليه الصلاة والسلام وقل لي غدا ما رتبة هذا الحديث. فهذا راجع لمكتوب ضعيف، قال: والله أخبرني أنه ضعيف. النبي يقول لك: قلته أو لم أقله، أما ضعيف ما في عنده النبي. فبهذه الطريقة كشف كذب هذا الكذاب. يعني الإنسان أحيانا، وهي قدرة، هناك قدرات في الإنسان خاصة، في قدرات عامة وقدرات خاصة. الذكاء قدرة عامة، أما أحيانا في قدرة خاصة، القدرة على إقناع الآخرين قدرة خاصة، القدرة على حسن التخلص قدرة خاصة. هي في عند بعض الأشخاص قدرة أن يظهروا بحجم أكبر من حجمهم، قدرة هي. يعني عنده إمكان يظهر بحجم كبير وهو أقل بكثير. أما الفكرة هنا أن الله علي، مهما أثنى الخلق عليه، مهما عظموه، مهما مدحوه، مهما نزهوه، مهما سبحوه، مهما مجدوه، هو علي. كل هذا المديح لا يرفعه ولا يزيده عظمة، هكذا يليق بالله عز وجل. وقال بعض العلماء: إن علو الله تبارك وتعالى يرجع إلى واحد من ثلاثة أمور: إلى أنه لا يساويه شيء في الشرف والعزة، فيكون هذا الاسم من أسماء التنزيه. في عنا أسماء متعلقة بذات الله، موجود، حي، مريد. في عنا أسماء متعلقة بأفعال الله، القهار، الجبار. في عنا أسماء متعلقة بصفات الله، الرحيم، الودود. في عنا أسماء ذات، وأسماء صفات، وأسماء أفعال، وفي أسماء تنزيه. فقد قال بعض العلماء إن اسم العلي من أسماء التنزيه، من أسماء التنزيه، أو إلى أنه قادر على كل شيء والكل تحت قدرته وقهره، فيكون هذا من أسماء الصفات، أو إلى أنه يتصرف في الكل بقدرته فهو من أسماء الأفعال. فيمكن أن يكون اسم العلي من أسماء الصفات ومن أسماء الأفعال ومن أسماء التنزيه. وقال بعض العلماء: العلي هو المتعالي عن الأنداد والأضداد. نحن في عنا أنداد، أخي أنا اختصاصي بجراحة القلب وفي جراحين قلب آخرين، أنا في معي اختصاص بالفيزياء النووية، بيلتقى خمسة من نمرته. ما في اختصاص بالأرض إلا في أنداد، هذا يمثل مثلا أكبر كتلة نقدية في القطر مثلا، في بلاد أخرى أغنى منه. فالإنسان مهما علا له أنداد، مهما ارتفع له أمثال، لكن العلي الله علي، أي متعالي عن الأنداد والأضداد. ما في لا رتبة فوق رتبته، وجميع المراتب منحطة عنه. بربك الكريم، إذا أردت أن تختار ماذا تختار؟ تختار أكمل شيء. لذلك الإنسان حينما يختار غير الله يكون أحمقا، يكون غافلا، يكون جاهلا. معنى اختيار غير الله يعني أحب الدنيا، اختار الدنيا،

يعني أحب جهة من الجهات غير الله، يعني عقد كل آماله على زوجته، عقد كل آماله على تجارته، عقد كل آماله على منصبه، عقد كل آماله على أولاده، رأى أن المال هو كل شيء، اختار المال يعني، أو رأى أن اللذائذ الحسية هي كل شيء، صار زير نساء، أو رأى أن اللذائذ المعنوية هي كل شيء، السيطرة والتفوق. إنسان له اختيار، قد يختار المال فالمال ديدنه، وقد يختار العلو فالعلو ديدنه، وقد يختار اللذائذ الحسية فهي ديدنه، لكن المؤمن الصادق يختار الله. حينما يختار الله عز وجل قال: من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. الشيء العظيم أنك إذا اخترت الآخرة كسبت الدنيا والآخرة. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. العلي هو المتعالي عن الأنداد والأضداد، لا رتبة فوق رتبته، وجميع المراتب منحطة عنه. وقيل هو الذي علا بذاته وصفاته عن مدارك الخلق بالكنه والحقيقة، أي معنى جديد. يعني مهما تصورت الله عز وجل فهو غير ما تصورته، هذا المعنى مستفاد من الله أكبر. يعني مهما قلت الله أكبر فهو أكبر مما تعرف، مهما تفوقت في معرفته فهو أكبر من ذلك، مهما عرفت من رحمته فهو أرحم، مهما عرفت من كماله فهو أكمل، مهما عرفت من قدرته فهو أقدر. هذا معنى جديد. لذلك العلي الذي علا بذاته وصفاته عن مدارك الخلق بالكنه والحقيقة. وقيل هو الذي علت عن الإدراك ذاته وكبرت عن التصور صفاته. وقد ورد اسم العلي في القرآن الكريم مرات كثيرة، فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صار في معاني كثيرة جدا من العلي. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذن ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرات كثيرة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ورد علي عظيم وعلي كبير وعلي حكيم. وقد ورد هذا الاسم منكرا في سورة النساء، فقال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ورد هذا الاسم مرات كثيرة معرفاً

ورد مرة واحدة منكرا. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يرى أنه لا تفترض مرتبة شريفة إلا والحق سبحانه وتعالى في أعلى الدرجات منها. يعني إذا أنت شكرت الله عز وجل هو الشكور، إذا أنت سخوت هو السخي، إذا أنت تكرمت هو الكريم. في رأي آخر دقيق هو أن الموجود إما مؤثر وإما أثر، مؤثر وأثر. يعني قد أمزق هذا المنديل فهذا أثر، وهذه الحركة مؤثر. فيرى الإمام الغزالي أن كل موجود مؤثر وأثر، والمؤثر أشرف من الأثر، هو الأصل. والحق تبارك وتعالى مؤثر في الكل والكل أثره، مؤثر في الكل والكل أثره، فكان أعلى من الكل في هذا المعنى. كل الكون أثر من قدرة الله ومن إرادة الله ومن علم الله ومن كمال الله. الكون كله أثر من آثار أفعاله وقدرته وكماله. فالمؤثر وأثر، أيهما أشرف؟ المؤثر. والموجود كما قال الإمام الغزالي إما واجب وإما ممكن، والواجب أعلى وأشرف من الممكن. الله عز وجل واجب الوجود، لكن كل الكون ممكن الوجود، يعني ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون، لكن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. أيهما أعظم؟ واجب الوجود. توضيحاً، بمركبة في أشياء لا يمكن أن تتحرك المركبة إلا بها، في أشياء لو غابت المركبة تتحرك مع غيابها، في أشياء أساسية، يعني وجود الطاقة في المركبة أساسي، المحرك أساسي، في أشياء كثيرة لو أهملناها أو لو نسيناها تمضي المركبة إلى هدفها. وبعضهم قال والموجود إما كامل مطلقا وإما ألا يكون كذلك. أول نقطة مؤثر وأثر، الثانية واجب الوجود ممكن الوجود، الثالثة كامل كمال مطلق وكمال نسبي. أيهما أشرف؟ الكامل الكمال المطلق. لذلك الله جل جلاله هو المؤثر وهو واجب الوجود وهو الكامل كمالا مطلقا، إذن هو العلي العظيم. الآن من أدب المؤمن مع هذا الاسم، هنا الموقف معاكس، لأن الله وحده هو العلي الكبير وهو العلي العظيم وهو العلي الحكيم. أنت ينبغي أن تتواضع. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما أذقته عذابي ولا أبالي. إياك ثم إياك ثم إياك أن تتعالى، أن تتعاظم، أن تتكبر، فهذا مقام الألوهية. هو الجبار، هو القهار، هو المعز. أما أنت فبقدر ما تخضع له وتفتقر إليه يرفعك. هون العلاقة معكوسة، بقدر ما تخضع له يرفعك، بقدر ما تتذلل بين يديه يعزك، بقدر ما تفتقر إليه ينصرك.

قال أدب المؤمن مع اسم العلي أن يتواضع وأن يتذلل بين يدي الله عز وجل، وعند ذلك يرفع الله قدره. الحكي أن رجلا قال لمالك بن فضول: اتق الله. في إنسان إن قلت له اتق الله تأخذه العزة بالإثم،

فكان هذا الطفل من الفطانة بمكان. قال: بل أنت يا إمام إياك أن تقع. قال له: احذر يا غلام أن تقع. فقال الغلام: بل أنت يا إمام إياك أن تقع، إني إن وقعت وقعت وحدي، وإنك إن وقعت وقع العالم معك. هل تعرفون ما هي أكبر مصيبة على الإطلاق؟ أن يهتز مثلك الأعلى. وضعت ثقتك بشخص فخيب ظنك، ظننته ورعاً تقياً فرأيته غير ورع، ظننته منزهاً عن أغراض الدنيا فرأيته مشوباً بها. اهتزاز المثل الأعلى، لا، ما سبب ضياع الناس؟ ما في مثل أعلى، يعني الناس ماجوا واضطربوا ولاكوا بألسنتهم. كل إنسان دعا إلى الله بإخلاص، أعداء الدين، خصوم الدين، نهشوا، طعنوا، فندوا، فصار في نوع من أنواع عدم الثقة. فإذا اهتز المثل الأعلى انتهوا الناس. فلذلك قال: ومن أدب المؤمن المتخلق باسم العلي. لا، في أدب معه ثاني. أول موقف أن تتواضع، أن تفتقر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لكن يوم حنين تعاليتم قلتم لن نغلب من قلة. قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الأدب الأول التذلل والتواضع، الثاني أن تحب معالي الأمور وأن تكره سفسافها ودنيها. أحياناً تشعر أن هذا الإنسان سخيف، موضوعاته سخيفة، حديثه سخيف، اهتماماته سخيفة. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها، يكره سفسافها ودنيها. فمن تخلق المؤمن بأخلاق هذا الاسم العلي أن تحب معالي الأمور، أن تهتم بأمر آخرتك، أن تهتم بنشر الحق، لا أن تهتم بتزيين البيت، لدرجة أنك تضحي بكل القيم من أجل ذلك. أيام الإنسان تجد كل اهتماماته دنيوية، وحتى حديثه في موضوعات سخيفة، مزاحه منحط، نظراته مريبة، حركاته شاذة. روي: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. أي شيء إذا قسمته إلى درجات فالله سبحانه وتعالى فوق الخلق فيها وحده. أي شيء بمكارم الأخلاق، بالقدرات، بالحكم، بالعلم، بالعقل، فهنيئاً لمن عرف الله، هنيئاً لمن اتجه إليه، هنيئاً لمن اكتفى به. حسبي الله ونعم الوكيل. قال له ملك لوزيره، والملك كان جبار، قال له: من الملك؟ فالوزير خاف، قال: أنت؟ قال: لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإن عرفناه جهدنا في إذلاله. لذلك الإنسان حينما يتجه إلى الله ويحسب على الله، يحسب على الله ويكون الله حسبه، ومعرفة الله محط رحاله وغاية آماله، الإنسان إذا كان كذلك فقد سعد في الدنيا والآخرة. الآن حظ آخر من حظوظ العبد مع هذا الاسم العظيم. قال: ألا يتصور أن له علوا مطلقا. قال: وفوق كل ذي علم عليم. يعني تروي الكتب أن سيدنا موسى نبي من أولي

0: عزم. قال: قال من أعلم مني؟ فجاء سيدنا الخضر وعلمه دروسا كثيرة، علمه دروسا كثيرة. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. سبحان الله، كلما الإنسان قال أنا، الله عز وجل بحجمه اعتقد أنه فوق كل ذي علم عليم، فوق كل غني أغنى، كل قوي أقوى، كل عالم أعلم. هذا المعنى يجعلك متواضع. لكن قال العلماء استثناء، هناك مرتبة ليس فوقها مرتبة، على الإطلاق هي مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق وحبيب الحق. قال بعضهم في بعض الأدعية: إلهي أنت العلي المنزه عن الحدود والجهات، المقدس عن الأوهام والخطرات، جعلت الشرف الأعلى لمن لجأ إليك، وأعطيت المقام الرفيع لمن توكل عليك. أيها الإخوة، اسم العلي ورد في القرآن كثيرا، لكنه ورد في آية الكرسي، وقد ختمت به آية الكرسي، قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كن مع العلي ولا تكن مع الدني، كن مع السرمدي ولا تكن مع الفاني، كن مع القوي ولا تكن مع الضعيف، كن مع الأرحم ولا تكن مع الأقسى. أيها الإخوة، من أحبنا كما قلت لكم قبل قليل، ورد في الأثر القدسي: من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية

0: الراقية إلى المطابخ تطقم الحمامات المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: قوم جبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: يا
1: أخي المسلم، يقول بعض المحبين العارفين الذاكرين: آه على قلوب لم تتفكر في يوم الرحيل، آه على جنة عدن وظل ظليل، آه على غفلة سلكت بالقلب إلى النار بئس السبيل، آه على شراب من سلسبيل، آه على قلب بالذنوب عليل، آه على جوارح قابلت بالفعل القبيح فعل الله الجميل، آه على أكباد لم تتقطع من خشية الملك الجليل.
2: آه عليك إذا لم ترجع إلى

0: باب مولاك ونسيت ما خولك وأعطاك، وأنه هو الذي خلقك فسواك، وبرزقه غذاك فنماك، وإلى الإسلام وفقك وهداك، فقابلت ذلك بالغفلة وأطعت هواك. آه عليك عندما أنستك الغفلة قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. صدق الله العظيم.
1: أخي المسلم، يرى أهل المحبة والمعرفة والذكر أن الحزن والبكاء صفة من صفاتهم، وفي ذلك يقول قائلهم:
2: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة، وفي التوراة أن الله تعالى إذا أحب عبدا جعل في قلبه نائحة، وإذا أبغض عبدا جعل في قلبه مزمارا، وصاحب الحزن يقطع من الطريق إلى الله تعالى في شهر ما لا يقطعه من لم يعرف قلبه الحزن في سنين.
0: وتفسير ذلك عند أهل الذكر والمحبة والمعرفة أن هذا الحزن، وهو حزن الآخرة، إنما يحول بين العبد وبين أن يعرف قلبه حزن الدنيا المتعلقة بأسبابها وبحظوظ العبد منها. وفي ذلك يروى أن داود الطائي كان يقول في مناجته في الليل:
3: إلهي، همك عطل علي الهموم وحال بيني وبين الرقاد.
0: ويروى أنه يوم مات العارف المحب الذاكر الفضيل بن عياض قيل: اليوم ذهب الحزن من الأرض. وكان من أقوال الفضيل:
3: كان السلف يقولون إن على كل شيء زكاة، وعندي أن زكاة العقل طول الحزن.
1: وزكاة العقل طول الحزن لأنه بالعقل يجري التفكر، والتفكر ذكر، والذكر محبة، والمحبة معرفة.
0: وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي:
4: واعلم أن العمل الخالص لوجه الله تعالى هو الذي يثاب عليه العبد ويؤجر، أما ما لم يكن خالصا لوجه الله تعالى فثوابه وعقابه بقدر ما فيه من رياء أو حظوظ تسعى إليها النفس. ويروى عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لمن شرك في عمله: خذ أجرك ممن عملت له. صدق رسول الله.
1: والقول الفصل في الإخلاص يا حجة الإسلام:
4: القول الفصل أنه لا يحصل الأجر إلا بالإخلاص، ولكن العبد قلما يستيقن الإخلاص من نفسه في عمله، لذلك ينبغي أن يكون العبد بعد تمام الاجتهاد وكماله مترددا بين الرد والقبول، خائفا أن يكون في عمله آفة وبالها أكثر من ثوابها. فهكذا كان الخائفون من ذوي البصائر، وهكذا ينبغي على كل ذي بصيرة. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: أنا لا أعتد بما ظهر من عملي.
1: ولكن الخوف من أن تشوب العمل شائبة قد يعطل عن العمل.
4: نعم، ولذلك قيل: واظب على العمل واجتهد في تحصيل الإخلاص، ولم يقل اترك العمل وإنما

0: ما قيل أخلص العمل.
1: إن أذنت حدثنا عن الإخلاص والصدق.
0: هما بمعنى واحد عند أهل الذكر والمحبة والمعرفة. قال الثوري في تفسير قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، صدق الله العظيم. قال: هم الذين ادعوا محبة الله تعالى ولم يكونوا بها صادقين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، صدق الله العظيم.
0: ويروى أن الدين وري رؤي في المنام بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني وأعطاني ما لم أؤمل. فقيل له: ما أحسن ما توجه العبد به إلى الله؟ قال: الصدق. وقال بعضهم: أجمع العلماء والفقهاء على ثلاث خصال، أنها إذا صحت ففيها النجاة، ولا يتم بعضها إلا ببعض: الإسلام الخالص عن البدعة والهوى، والصدق لله تعالى في الأعمال، وطيب المطعم.

0: وفي رياض الذكر والمحبة والمعرفة نلتقي مع المحبين العارفين الذاكرين. قال أحمد بن أبي الحواري:
1: دخلت يوما على أبي سليمان الداراني فوجدته يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال:
2: يا أحمد، كيف لا أبكي وقد بلغني أنه إذا جن الليل وهدأت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه استنارت قلوب العارفين وتلذذت بذكر ربها وارتفعت هممها إلى ذي العرش وافترش أهل المحبة أقدامهم بين يدي مليكهم في مناجاتهم ورددوا كلامه بأصوات محزونة وجرت دموعهم على خدودهم فتقطرت في محاربهم خوفا واشتياقا إليه فأشرف عليهم سبحانه ونظر إليهم وناداهم: أحبابي العارفين بي، اشتغلتم بذكري ونفيتم عن قلوبكم ذكر غيري، أبشروا فإن لكم السرور والقرب يوم تلقوني. ونادى الجليل جل جلاله: يا جبريل، بعيني من تلذذ بكلامي واستراح إلي وأناخ بفنائي، فإني مطلع عليهم في خلواتهم، أسمع أنينهم وبكاءهم، وأرى تقلبهم واجتهادهم، فنادي فيهم: ما هذا البكاء الذي أسمع؟ وما هذا التضرع الذي أرى منكم؟ هل سمعتم أو أخبركم أحد أن حبيبا يعذب أحبابه بالنار؟ أم بلغكم أني

آذ بي واستجار، فوعزتي لأبيحنكم دار القرار، ولأرفعن لكم حجبي والأستار، ولأعوضنكم بدموعكم الفرح والاستبشار.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: من نافذة البيت المطلة على فضاءات النهار وتجلياته تلوح جماعات الناس وقد هبوا من رقاد الليل وساروا على طرقات الوطن وشوارعه المفضية إلى أماكن العمل، فارتسمت على شفاههم البسمة وتوردت في وجناتهم دماء العزيمة، وخفق القلب كجناح الطير متخذا من فاتحة النهار متعة الرفيف الحافل بالفرح، ويتزامن معه دعاء خالص النية صافي الطوية: اللهم هذا يوم آخر من أيام العطاء، فيه يحضر الوطن بكل جمالياته وهباته، وتنسرب من الأحياء الشعبية حركة تموج بالناس من كل الأشكال والألوان، فبارك اللهم خطاهم وطهر نفوسهم من ظلال الضغينة والحقد، ودع أياديهم تتشابك كأقواس النصر في أعراس النهار المزدانة بالربح والأريحية، فكل ما في هذا الوطن رهن إرادتك وطوع مشيئتك،

فألف بين القلوب، واجمع شتات الأباعد، ولم شمل الأقارب على واحة الانتماء الوطني النبيل، ليجيء الدعاء للوطن والقائد والإنسان مباركا طاهرا، فيه النعمة على قدر أهل العزم، وفيه القبول على قدر النية، فما تفيض به الجوارح يردده المدى الأرحب في زي نشيد أردني مجنح الكلمات. يا إلهنا، متعنا بهذا الرواء، وأدم على الأردن تقدمه وازدهاره واستثماره لكل فضيلة متاحة من أجل سعادة الدنيا والآخرة، إنك أنت الرحمن الرحيم.

ومن

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان يخدم نفسه بنفسه فيرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويذبح أضحيته ويعمل مع أصحابه في الحفر والبناء ويشترك معهم في الجهاد وتحمل الشدائد والإيذاء ولا يجد في ذلك غير طمأنينة النفس ومنتهى الرضا وكان في كل ما يعمل ويقول القدوة المثلى للاقتداء والأسوة الحسنة لمن ينشد السمو والارتقاء.

صلوات الله وسلامه عليه ما دام نور الإسلام ساطع الرواء ويهتدي به العلماء والأولياء ويعمل بأحكامه الأتقياء والأوفياء.

اللهم ثبت في طريق الخير وطأتي، ووجه إلى مرضاتك قصدي وهمتي، وطهر من الشك والشرك سريرتي، وارزقني قلبا توابا لا جاحدا ولا مرتابا، قلبا يكون لحبك مثابا ولحب النبي مآبا. اللهم إنا ندعوك أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون بنور جمالك نيرة، وصل عليه صلاة تلوح ببهاء إحسانك زاهرة، وصل عليه صلاة تبدو مع جلال إنعامك باهرة، وصل عليه صلاة يتأرج بها الكون مع نفحات إكرامك أنفاسا عاطرة. واجعل اللهم صلاتنا عليه صادقة في مشاعرها ومعبرة، ودافقة تدفع

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سلالة الحسب والنسب وصفوة قريش وسادة العرب. اللهم صل وسلم على هذا النبي الذي ولد ونوره يتلألأ سناه ويتألق حسنه وبهاء، فكأن الشمس تجري في محياه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الذي ابتسم بمولده السحر وأشرق بالآفاق نوره المنتظر، وهلل الكون وكبر لما ولد خير البشر. اللهم صل وسلم على هذا النبي الذي فرحت بمولده الكائنات واستبشرت بمقدمه الأرض والسماوات، وقالت الأرض أهلا بالرحمات ومرحبا بالمكرمات، وقالت السماء بشرى للعالم بخير الرسالات. اللهم اجعلني ممن يكثرون على هذا النبي الصلوات.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: بأعذب الألحان والآيات.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مدارس أكاديمية راف.

0: بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786451212. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل.

0: العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاق

العالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06 510 40 80. كيف بي

0: لو تفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 51 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 78 بعد 100، وهي قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذه الآية تشير إلى حقيقة دقيقة وعميقة وخطيرة في القضاء والقدر. ما لم يكن الإنسان مخيراً لا يثمن عمله. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملاً لكان عجزاً في القدرة. إن الله أمر عباده تخييراً، وكلف يسيراً، ولم يكلف عسيراً، وأعطى على القليل كثيراً. لكن حينما تعزى الهداية إلى الله، هداية الدلالة، الله عز وجل هدى عباده جميعاً هداية دلالة، دلهم عليه. هذا الكون ينطق في كل

شيء فيه بوجود الله وبكماله وبوحدانيته. الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، دلك عليه بالكون، دلك عليه بالفطرة، دلك عليه بالعقل، دلك عليه بالأنبياء والرسل، دلك عليه بالكتب. إذاً الله عز وجل هدى عباده جميعاً، مؤمنهم وكافرهم، هداهم جميعاً إليك. هذه الهداية هي هداية الدلالة. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، لأنهم في الأصل مخيرون، والاختيار أحد خصائص الإنسان. إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الآيات التي تؤكد أن الإنسان مخير لا تعد ولا تحصى، بل إن الأصل في كل هذه الآيات قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إذاً الله عز وجل هدى كل الخلق إليه، هداهم بخلقه، هداهم بأفعاله، هداهم بكلامه، هداهم بالفطرة، هداهم بالعقل، هداهم في كل ما تقع أعينهم عليه. فالإنسان مخير، إما أن يستجيب لهذا الهدى الدلالي أو لا يستجيب. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذا عزي الهدى إلى الله هو الهدى الدلالي، هداهم هداية دلالة. لكن إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا الهدى الثاني هدى التوفيق. أنت حينما تختار طريق الحق، حينما تختار الجنة، حينما تختار طاعة الله عز وجل، حينما تختار العمل الصالح، حينما تختار أن تكون عبداً لله، تأتيك هداية ثانية، هداية التوفيق. الله عز وجل يشرح لك صدرك بهذا الإيمان، الله عز وجل يسوقك لهذا الهدف الذي اخترته، يمكنك من العمل الصالح، يطلق لسانك في الدعوة إلى الله، هو يختار لك زوجة صالحة تعينك على أمر دينك، يختار لك عملاً شريفاً نظيفاً طاهراً. أنت حينما تختار طاعة الله تأتيك هداية ثانية، هداية التوفيق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. في عندنا هداية أولى وثانية، بل إن بعض العلماء قال هناك أربع هدايات: هداك إلى مصالحك. كيف؟ الإنسان أودع في أذنه جهاز توازن، فإذا مال لا يتابع الميل يعدل وقفته بجهاز دقيق جداً هو التوازن، ولولا هذا التوازن ما مشى إنسان على قدميه.

هداك بالعين ترى ما حولك، فأنت في غرفة ترى كل شيء فيها، لكن سمعت صوتاً، صوت يغطي كل البيت، لك في حركة بالبيت، فالصوت هداية. وأحياناً في شيء متفسخ ليس له صوت ولا تراه، في رائحة، هداك بالصور وبالأصوات وبالروائح، أعطاك حواس خمس، أعطاك عقل، هيأ لك أجهزة تعينك على أمر دنياك. في تقيؤ، التقيؤ معنى ذلك طعام سام، في قلب يعمل بانتظام وأنت لا تدري. هداك بآلاف الخصائص، بالأجهزة، بالأعضاء، بالأنسجة، وأنت نائم أودع بالجسم مراكز إحساس بالضغط، فإذا كان وزن الهيكل العظمي مع ما فوقه من عضلات ضاغطاً على ما تحته من عضلات، مراكز الضغط وأنت نائم تعطي إشارة إلى الدماغ، فالدماغ وأنت نائم يصدر أمر بأن يقلبك ذات اليمين وذات الشمال، والنائم يتقلب. حينما يزداد اللعاب في فمك تذهب رسالة إلى الدماغ، الدماغ يعطي أمر بأن لسان المزمار يغلق القصبة الهوائية ويفتح المريء، من أجل أن تبتلع اللعاب. هذاك بأجهزة بالغة التعقيد، هذاك بالقلب الذي يعمل بانتظام، الهضم الذي يعمل بانتظام، هداك إلى طعامك وشرابك، خلق لك كائنات من أجل غذائك، خلق لك النباتات، هداك إلى مصالحك، هذه الهداية الأولى. والهداية الأولى يشترك فيها الخلق جميعاً، إنسان وحيوان ونبات. يعني النبات حينما لا يسقى، لو أنه استهلك ماء الجذر لمات فوراً، من علمه أن يستهلك ماء الأوراق؟ أول ماء يستهلكه حينما لا يسقى يستهلك ماء الأوراق، وبعد ماء الأوراق يستهلك ماء الأغصان، وبعد ماء الأغصان يستهلك ماء الفروع، وبعد ماء الفروع يستهلك ماء الجذع، وآخر ماء يستهلكه ماء الجزر. هذا النبات إلى أن يبقى إلى أمد طويل بلا ماء، من أجل ألا تخسر هذه الشجرة أيها الإنسان. هذا النبات، هذا الحيوان، يعني الحيوان يقوم بأشياء مذهلة. في طائر اسمه البطريق يعيش في القطب الجنوبي، يتجمع تقريباً 10,000 بطريق بمكان، يصير تزاوج، والبيضة التي تلدها الأنثى يأخذها الذكر يضعها على قدمين ويغطي القدمين بالريش من أجل أن تكون في دفء عميم، ويبقى واقفاً لا يتناول لا طعاماً ولا شراباً لمدة 4 أشهر حفاظاً على هذه البيضة. وفي حوصلته وجبة غذائية ثمينة لهذا المولود الذي يخرج بعد فقس البيضة، يفتح فمه يضع هذه الوجبة في فمه. هذا الحيوانات إلى مصالحها، هذا النبات، هذا كل شيء. الحديث عن الهداية الأولى، هداية المصالح، حديث لا ينتهي. أول هداية هدى المخلوقات إلى مصالحه، ثم هدى المكلفين من المخلوقات الإنس والجن إليه. إذاً أول هداية هداية المصالح، والهداية الثانية هداية الدلالة.

الهداية الثالثة هداية التوفيق، والهداية الرابعة سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، هداية إلى الجنة. فالله عز وجل تولى بذاته العلية هداية الخلق، قال تعالى: إن علينا للهدى. وحيثما جاءت على مع لفظ الجلالة يعني ذلك أن الله تولى بذاته العلية هداية الخلق، إن علينا للهدى وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله تبيان الطريق الموصل إليه. إذاً الآية الكريمة: من يهدي الله فهو المهتدي، يعني ما في هداية أخرى إلا هداية الله، ما في هداية أخرى. فإن لم تكن على الحق فأنت على الباطل قطعاً، ما في هدايات متعددة، أنت على أحدها، الحق واحد لا يتعدد. والدليل: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، الحق لا يتعدد. لذلك قالوا أن المعركة بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدد، والمعركة بين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق. أما المعركة بين باطلين لا تنتهي، الحق واحد يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما قال الله عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار، من الظلمات إلى النور، وما قال يخرجهم من الظلمة إلى النور. الباطل متعدد، الباطل لا يعد ولا يحصى، كما أنه بين نقطتين لا يمر إلا خط مستقيم واحد، لكن بين النقطتين يمر آلاف بل مئات بل ألوف الألوف من الخطوط المنحنية والمنكسرة، فالباطل كثير. لذلك أعمار البشر جميعاً لا تكفي لاستيعاب الباطل، الباطل كثير، ولكن عمر الإنسان وحده يستوعب الحق وحده. فلذلك أنت إذا وفقت إلى استيعاب الحق كان هذا الحق مقياساً لك. فالبطولة أن تستوعب منهج الله، أن تستوعب منهج السماء، أن تستوعب الحق الذي لا يتعدد أبداً. من يهدي الله فهو المهتدي، ما في هداية أخرى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أيها الإخوة، من يهدي الله فهو المهتدي، لكن لو واحد توهم أن الله سبحانه وتعالى هدى زيداً وأضل عبيداً في مشكلة، نقول الإنسان حركته اليومية هي أفعال، مشى إلى المسجد، في عضلات، في أرجل، وضع يده على كتف يتيم وربت على كتفه تحبباً له، بحالة ثانية ضرب إنسان، بحالة ثالثة أعطى إنسان مال كصدقة، في حركة، في عضلات، في سير، في بطش. النقطة الدقيقة أن الإنسان عنده طاقة، الحركة طاقة، هذه الطاقة بالمناسبة

الكون كله مادة وطاقة، مادة وطاقة، وقد تتحول الطاقة إلى مادة. يعني في مركبة وزنها طن، بصفيحة بنزين تنتقل إلى مسافة 200 كيلومتر. هذا فعل ما أصله صفيحة البنزين، الطاقة تحولت إلى فعل. في عندنا بالكون طاقة وفي عندنا فعل. الله عز وجل أودع في الإنسان طاقات، هذه الطاقات من خلق الله، أما توجيه هذه الطاقة بيد من؟ بيد الإنسان. قام ليصلي، الله أمده بالطاقة، بس هو أراد أن يصلي فأمده الله بالطاقة، فالفعل فعل الله والإرادة إرادة الإنسان. ضرب إنسان، هذا فعل سيء، هو اختار الضرب، الله أمده بهذه الطاقة. لذلك حينما يقول علماء العقيدة الأفعال أفعال الله عز وجل كلامهم صحيح، والبواعث إلى الأفعال من قبل الإنسان كلامهم صحيح. يعني لو فرضنا قلنا إن مدير الثانوية اتخذ قراراً بترسيب طالب في صفه، قرار المدير، لكن لماذا أمر بأن يرسب هذا الطالب في صفه؟ إن الطالب كسول، الامتحان ما جمع علامات كافية، فصار السبب ذا الإنسان والفعل من الله. فإذا عزوت الأفعال إلى الله فأنت على صواب، وإذا عزوت البواعث إلى الإنسان أنت على صواب. فالفعل هو توجيه الطاقة إلى إحداث شيء، فالطاقة أودعها الله فينا هي فعله، والانبعاث إلى توجيه هذه الطاقة لفعل شيء من قبل الإنسان. فالإنسان محاسب ومسؤول، هو انبعث إلى الخير فيثاب على هذا الانبعاث، والفعل فعل الله، وانبعث إلى الشر فيعاقب على هذا الانبعاث، والفعل فعل الله. هذا المعنى دقيق جداً. إذا الله عز وجل قال الله خالق كل شيء صح، لأن الفعل فعله، وإذا قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت كمان صواب، الفعل الانبعاث له من قبل الإنسان، إن خيراً فخير أو شراً فشر. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل. إذا عزي الإضلال إلى الله ماذا يعني؟ يعني أن هذا الإضلال جزائي مبني على ضلال اختياري. يعني مدير شؤون الطلاب في الجامعة أصدر قرار بترقين قيد هذا الطالب وطرده من الجامعة، الفعل فعل مدير شؤون الطلاب في الجامعة. قال له لماذا؟ قال لك لم يداوم ولا ساعة ولم يقدم أي امتحان، وجاءه إنذار تلو إنذار تلو إنذار فلم يستجب، فرغبة هذا الطالب ألا يدرس، أصر على ألا يدرس، صمم ألا يدرس، هذا اختياره، فجاء ترقين القيد تنفيذاً لاختياره. فإذا قلت إن مدير شؤون الطلاب هو الذي أمر بطرد هذا الطالب، الكلام صحيح. وإذا قلت إن الطالب الكسول الذي لم يلتحق بالجامعة ولم يؤدي الامتحان هو السبب في هذا الطرد، أيضاً صحيح. هذا المعنى الدقيق، فالانبعاث من الإنسان والفعل من الله عز وجل. أنت في ضوء هذه الحقيقة

تفهم مئات الآيات. الفعل فعل الله، والكسب كسب الإنسان. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليه. أما فعل العمل الصالح فعل الله، وفعل الإساءة فعل الله. أيها الأخوة، من الإنسان الإرادة ومن الله أن يمدك باختيارك. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ثم يقول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يعني هل يستقيم إيماننا جميعاً إذا توهمنا أن الله خلق لجهنم أشخاصاً معينين؟ مستحيل، وألف ألف ألف ألف مستحيل. خلقنا ليسعدنا إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. ماذا نفعل بهذه الآية؟ ولقد ذرأنا، أي بثثنا، ذرأ بث ونشر، يعني خلق. ولقد ذرأنا لجهنم، يعني معقول مواطن ولد بريء يؤخذ إلى أماكن ليدرب على الجريمة من قبل الدولة، وبعد أن يرتكب جريمة تسوقه إلى السجن؟ هذا مخلوق للسجن، هذا لا ترضاه أنت لإنسان، لا ترضاه لعاقل. إلا أن هذه اللام قال عنها العلماء: لام المآل. خلق ربنا عز وجل كثيراً من الجن والإنس، مخيرين، مؤهلين للهداية أو لعدم الهداية، مؤهلين للطاعة أو للمعصية. فالذي حصل أن كثيراً من الجن والإنس عصوا، فهذه اللام ليست لام التعليل، هي لام المآل. توضح بهذا المثل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً. يعني معقول إنسان يلتقط طفل ليكون عدوه؟ الآية معناتها هذا الطفل الذي التقطوه في النهاية هو الذي قضى على ملك فرعون، اسمها لام المآل. أعتقد واضحة. لام التعليل شيء، مثلاً لام التعليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لام التعليل. علة وجودنا في الأرض العبادة، خلقنا كي نعبده، فإذا عبدناه سعدنا بقربه في الدنيا والآخرة. خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليسعدنا، خلقنا ليكرمنا. لذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي اللام لام التعليل، يعني علة وجودنا. أما حينما يقول الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً، معنى ذلك هو التقطه، لا تقتلوه، دقيق، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون. لماذا التقطوه؟ عسى أن ينفعنا. ما الذي كان في المآل؟ أنه كان عدواً لهم. واضح؟ إذاً هذه الآية لئلا تفهم على معنى ما أراده الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم، ذرأنا خلقاً كثيراً من الجن والإنس، ذرأنا خلقاً كثيراً

من الجن والإنس في المآل والنهاية كثير منهم عصوا وخانوا الأمانة واستحقوا النار، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. طيب، سؤال آخر، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها،

أحب شيئاً لا يرى غيره، إذا أحب شيئاً لا يسمع كلاماً آخر يرفضه، إذا أحب شيئاً يملأ هذا الشيء عقله، إذاً لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هذا من خصائص الإنسان، إذا أحب الشيء تعلق به ولم يلتفت إلى أي نصيحة ولا إلى أي تحذير ولا إلى أي تفسير لهذا الشيء. إذاً من شأن الإنسان أنه إذا أحب شيئاً أقبل عليه. إذاً لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. لذلك المؤمن له ميزة كبيرة جداً. ما هذه الميزة؟ هذه الميزة أن الله سبحانه وتعالى حينما يتصل به المؤمن يلقي في قلبه النور، يريه الحق حقاً والباطل باطلاً. هذه نعمة كبرى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به، ومن يتق الله يجعل له فرقاناً تفرق به بين الحق والباطل. فلذلك أنت حينما تكون مع الله أنت مستنير، ترى الحق حقاً فتتبعه، وترى الباطل باطلاً فتجتنبه. أنت حينما تكون مع الله ترى حقائق الأشياء ولا ترى صورها. يعني بجوز تلاقي جامعة بناء متواضع جداً، على الشبكية بناء متواضع، في بعض البلاد النامية الجامعات يعني بناء ضعيف، لكن هذا البناء الضعيف أحياناً في الشتاء الجو بارد غير مدفأة، وفي الصيف غير مكيفة، وفي اكتظاظ طلاب. طيب هذه الجامعة ماذا تخرج؟ علماء، أطباء، مهندسين، قادة للأمة، وفي دور قمار مكلفة صالة 30 مليون تزيينات، فعلى الشبكية الملاهي فخمة جداً وجميلة جداً، والجامعات على الشبكية بناء متواضع جداً. هذه صور الأشياء، أما حقائقها الجامعة تخرج قادة للأمة، والملاهي تخرج منتحرين. في واحد دخل إلى دار قمار فخسر كل ما يملكه من الدولارات، في أمريكا يملك 2.5 مليون دولار، فجاء إلى البيت معه مسدس، أطلق على زوجته وأولاده الخمسة، ثم انتحر، وهكذا. فالبناء فخم، جميل جداً البناء، تزيينات رائعة. فأنت حينما تكون مع الله يقذف الله في قلبك نوراً، يريك الحق حقاً والباطل باطلاً. أيها الإخوة، إذاً هؤلاء الذين شردوا عن الله لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني انقطاعهم عن الله عز وجل جعلهم يتجهون إلى شهواته بقوة. والإنسان حينما يتجه من أجل شهوته إلى جهة ما لا يرى شيئاً، وقد جاء في الأثر حبك الشيء يعمي ويصم، صم بكم عمي فهم لا يفقهون. إذاً أن يكون لهم قلوب لا يفقهون بها، هذه من بعدهم عن الله، وأن تكون لهم أعين لا يبصرون بها، هذا أيضاً من بعدهم عن الله، وأن تكون لهم آذان لا يسمعون بها، إذاً من بعدهم عن الله. لو أنهم أقبلوا على الله لقذف الله في قلبهم النور. ومن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقاً

وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. يعني أي إنسان يرتكب معصية تراءى له أنها تسعده، لو كان مؤمناً يعلم علم اليقين أنها تشقي. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر. إذاً لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هذا من نتيجة بعدهم عن الله وإقبالهم على الشهوة، وحبك الشيء يعمي ويصم. الله عز وجل يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا هم أضل؟ أخواننا الكرام، الحيوان يتحرك بغريزته فقط، قد يقوم بأعمال مذهلة لكن هذا فعل غريزته. الإنسان الله أعطاه فكر، أعطاه عقل، أعطاه اختيار، فالحيوان لا يثاب على تفوقه ولا يعاقب على إساءته، ما في عنده تكليف ولا في اختيار. فإذا تحرك بدافع من غريزته ما في مشكلة عنده، لا يعد ضالاً. أما الإنسان إذا تحرك بدافع من شهوته فقط ومعه تكليف، معه شرع، معه وحي، معه عقل، معه فطرة، هذا الإنسان أضل من الأنعام. الأنعام تحركت بغرائزها لا تحاسب. يعني أنت إذا أقدمت هرة على خطف قطعة لحم هل تعدها سارقة مثلاً؟ لا، هي جائعة أمام لحم، علاقتها مع اللحم علاقة غريزة فقط، ما في حرام وحلال عندها. فالأنعام حينما تخطئ لا تعد عاصية، ما معها تكليف لأنه. أما الإنسان إذا تحرك لقضاء شهوته بلا منهج، لو اعتدى على أعراض الناس أو اعتدى على ممتلكاتهم، معه تكليف، معه عقل، معه شرع، معه منهج، معه فطرة، افعل ولا تفعل، بل هم أضل. هو أضل يعني واحد أعطي عملة مزورة فقبلها، ما في عنده معرفة دقيقة بالعملات المزورة. الثاني معه جهاز إلكتروني يكشف له العملة المزورة، ومعه بالجيب الثاني أرقام العملات المزورة، وقبض ثمن بيته بعملة، لا استخدم الجهاز ولا قرأ أرقام العملات، هو أضل من الأول. الأول أخطأ بس ما عنده أجهزة، أما الثاني معه أجهزة، معه جهاز إلكتروني في جيبه الأيمن يكشف له العملة المزورة، معه أرقام العملات المزورة بكشف في جيبه الأيسر، وقبض ثمن بيته عملة مزورة. اللي معه أجهزة هو أضل، أما الأول ما عنده معلومات فأخذها بعفوية وسذاجة. إذاً هذا معنى قوله تعالى أولئك كالأنعام تحركوا بلا عقل، تحركوا بلا فطرة، تحركوا بلا منهج، تحركوا بلا تبصر، بلا تأمل، لم يسأل، تحرك بشهوته. الإنسان حينما يعصي الله عز وجل همه أن يمتع نفسه، حلال، حرام، بيجوز، ما بيجوز، في عقاب وراء، في ثواب، همه المتعة واللذة. فهذا الإنسان حينما يتخلى عن عقله وعن فطرته وعن وحي السماء وعن منهج الله وعن القرآن ويتحرك بشهوته فقط هو دون الحيوان. إذاً الإمام علي رضي الله عنه يقول ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإذا سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. إذاً

0: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وأكبر مرض يصيب الإنسان أن يكون غافلاً عن الله عز وجل، لذلك يقابل الغفلة اليقظة. المؤمن يقظ، المؤمن كيس فطن حذر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
6: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
7: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
8: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
9: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم

0: كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر، ولا تشيلوا هم المشوار. اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
7: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
4: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم. الياسمين.

0: الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 0378-1010-25.
0: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زور

0: هنا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: مطاعم

0: إعاقة وبحاجة إلى تأهيل. وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل.

0: ومنشوف وبتذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: لنا وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب 079-671-515-4.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ

0: الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وتقربنا بها منه يا رب العالمين، وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم. أهلا ومرحبا بكم وحياكم.

0: الله جميعا في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى: وإنك لعلى خلق عظيم. ونقف اليوم أيها الأحبة مع جانب مشرق من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجانب الذي تتجلى فيه إنسانيته ورحمته صلى الله عليه وسلم، تتجلى أو يتجلى فيه خلقه العظيم. هذا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، الذي كان خلقه القرآن، كان قريبا من الناس، رحيما بهم، حريصا على هدايتهم، ويفرح لفرحهم، يفرح بهدايتهم. نتحدث اليوم مستمعينا الكرام عن هذا الجانب من جوانب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا نحن ما زلنا نتفيأ في ظلال ذكرى المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا أن نتحدث وأن نخصص هذه الحلقة ويعني في هذه الأيام الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما اليوم نتحدث عن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يسرنا مستمعينا الكرام أن نرحب بداية بفضيلة الدكتور محمد الدعجة، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم يا سيدي.
1: حياكم الله دكتور منصور، بارك الله بك.
0: الله يكرمك سيدي. بالنسبة يعني هذا الموضوع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بداية يعني نريد أن قبل أن نتحدث في هذا الموضوع، نريد أن نتحدث عن مقصد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يعني أثر ذلك على الإنسانية والبشرية.
1: بارك الله بكم دكتور منصور على هذه الاستضافة من خلال إذاعة القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فكل عام وأنتم بخير، ويحلو وأنتم بخير الحديث في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا.
1: ويزداد حلاوة في ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول. مهما أردنا أن نتحدث في السيرة العطرة، فإننا نبقى مقصرين عن الإحاطة بسيرته عليه الصلاة والسلام كما ينبغي أن نذكره وأن نثني عليه وأن نتكلم في صفاته وفي شمائله وفي سيرته عليه الصلاة والسلام. ماذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري؟ أقبلت كالفجر وضاح الأساري، تدعو إلى الله في بشر وتيسيري. على جبينك نور الحق منبرج، وبين يديك لواء العدل والنور. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمقصد بعثته عليه الصلاة والسلام أن يعبد الله عز وجل، أن يعبد ولا يشرك به، وأن يطاع فلا يعصى. الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذه مهمة الأنبياء والرسل، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ولكن الرسول الأكرم والنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ميزه الله تعالى بكثير من الصفات والخصال، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم، هو الذي يقول عليه الصلاة والسلام: وبي ختم النبيون.

0: فهذا هو مقصد بعثته عليه الصلاة والسلام. وصف الله تعالى بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دكتور بارك الله تعالى بكم، إذا تأملنا البيئة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأن البشرية كانت يعني تعيش في الظلمات،
1: نعم،
0: والعياذ بالله، وفي جاهلية جهلاء، جاهلية القيم والمناهج، جاهلية العقيدة والتصور، جاهلية الشعائر والعبادات، وهم يذكرون أو يتذكرون أطلالا من دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، يعظمون البيت ولكنهم يطوفون به عراة يصفقون ويصفرون، كما قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصديق، نعم، وعبادة الأصنام والأوثان حول الكعبة 360 صنما، والغزو والعبودية،
1: وأد البنات،
0: ظلم المرأة، وأد البنات، الاعتداء،
1: الميراث،
0: انتشار الفواحش، نعم، أكل الميراث، ويتزوج الرجل بزوجة أبيه، جاهلية والعياذ بالله. فظهر نور محمد صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل على سيدنا،
0: في هذه الظلمات من أجل أن يبدد ظلمات الجهل وظلمات العبثية والسفه الذي كانوا يعيشون فيه، ومع ما جاءهم به عليه الصلاة والسلام من هذا النور، كما قال الله تعالى في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح ما تحيا به الأمة، أمة ميتة، فأحيا الله تعالى بهذا، بهذه الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. هذا نور، ما شأن هذا النور؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. لذلك الله عز وجل بدد به هذه الظلمات عليه الصلاة والسلام، فهو منا ونعمة وإحسان وإكرام من الله عز وجل لهذه الأمة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وصف الله تعالى القرآن. لذلك الله عز وجل خاطب الأمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثم إشارة إلى تلك الجاهلية وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون نبيا ورسولا للبشرية جمعاء، لا لقوم معينين ولا لأمة معينة. لذلك جاء خطاب القرآن، هذا الخطاب للإنسان: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. حتى لما يخاطب الله عز وجل المؤمنين: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خطاب للمؤمنين، للمسلمين، للموحدين، ولكن هذا الشمول لبني آدم، حتى يفطن الإنسان أن لا يفوته هذا القطار، وأن لا يفوته هذا الخير العظيم الذي جاءنا الله تبارك وتعالى به وأنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لذلك جاء الخطاب الرباني: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويشير إلى نفسه عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني رحمة للناس كافة فأدوا عني عباد الله. الآن مهمة الصحابة، وقد أدوا المهمة على وجهها الأكمل، ومهمة من يأتي من بعد الصحابة من التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

0: أن يؤدوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة، هذه الرسالة، أن يوصلوا هذا الخير إلى الناس أجمعين، حتى يتحقق في رسول الله عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو اصطفاء من الله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فاصطفاه الله تعالى وجعله عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل. وقد اعترض المعترضون من كفار قريش وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فلان أو فلان، ذو مال وجاه في الدنيا وأولاد، ولما لم يتنزل هذا القرآن إلا على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذه النبوة رحمة من الله عز وجل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفاني من بني كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهو كذلك يصف نفسه عليه الصلاة والسلام: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم بتأويل ذلك. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي آمنة التي رأت حين وضعت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك أمهات النبيين. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصف نفسه: إن لي أسماء، فأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. صفتي أحمد المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. وكذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا، وكذلك وصفه أصحابه كما يصفونه عليه الصلاة والسلام في كثير من الآيات، في كثير من الأحاديث التي وردت عنهم في صفات الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: طيب إذا سمحت لفضيلة الدكتور، الآن يعني ذكرت قبل قليل الآية القرآنية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وذكرت أيضا كيف أن الله اصطفى من ولد آدم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من ولد إبراهيم إسماعيل، ثم واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة إلى آخر الحديث. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قبل مولده وقبل بعثته هناك عناية ورعاية إلهية. السؤال هنا: كيف أحاطت رعاية الله تبارك وتعالى وعنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان أهلا لاصطفائه عليه الصلاة والسلام وتنزل وحيه عليه؟
0: بارك الله تعالى بكم. حقيقة لو تأملنا حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنذ أن كان جنينا وقبل أن يولد على الدنيا،
1: على اصطفاء من سيدنا إبراهيم عليه السلام،
0: فهو أزلا رسول الله، وأزلا خاتم النبيين، وأزلا قبل أن يولد آدم عليه الصلاة والسلام: وإني لرسول الله، كما يصف نفسه عليه الصلاة والسلام. لذلك ولد يتيما صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يقول قائل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ولد لأبوين وكان له إخوة كثر وكانوا يرعونه من قريب أو من بعيد، لا، ولد يتيما حتى تتحقق في رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه موضع عناية المولى عز وجل وموضع رعايته، وأن الله تبارك وتعالى أراد

أن يكون نبيه أزلا، وأن لا أحد من الناس من حوله ينسب الفضل لنفسه في رعايته وفي العناية به وفي تربيته وفي تنشئته، بل إنه موضع عناية ورعاية الله عز وجل أزلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر بمرحلة اليتم مستقبلا حتى يقول لنا: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، ويشير إلى السبابة والوسطى، وخير بيوت المسلمين بيت يحسن فيه إلى يتيم، وشر بيوت المسلمين بيت يساء فيه إلى يتيم. رعى الغنم عليه الصلاة والسلام، ولأن من يرعى الغنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم، ويقول: كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. لأن الذي يحسن إلى الحيوان ويرحم الحيوان من باب أولى كذلك أن يرحم الإنسان. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد في سيرته في كيفية التعامل مع الإنسان ومع الحيوان ومع الجماد رحمة تفيض عليه الصلاة والسلام على كل من حوله وعلى العالم بأسره وعلى العالم أجمع. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما تزوج كان خير زوج عليه الصلاة والسلام، حتى يكون قدوة وأسوة للناس، للرجال في زوجاتهم وللنساء في أزواجهن: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأن تحسن المرأة التبعل لزوجها وتتقي الله تبارك وتعالى بالمقابل كذلك فيه. النبي عليه الصلاة والسلام فقد أولاده وهم صغار، الواحد تلو الآخر، ومع ذلك يحزن عليه الصلاة والسلام، ولكنه ذلك الحزن الذي فيه الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، وإنا لا نقول إلا ما يرضي ربنا. وكان أبا لبنات عليه الصلاة والسلام، حتى يذكرنا بأن هذه البنت هي رحمة من الله عز وجل لهذا الإنسان. وأما موروث الجاهلية: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يمسكوا على هون أم يدسوا في التراب، ألا ساء ما يحكمون. هذا لا يوجد في قاموس الإنسان المؤمن مهما أوتي من البنات. فكان عليه الصلاة والسلام أبا لبنات، وكان عندما يرزق أحدهم بالبنت يقول: أخبروهم بأن الأنبياء أبناء، بأن الأنبياء آباء لبنات. وهو الذي يقول: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. وهو الذي يشير: من كان له أربع من البنات فرباهن وأحسن تربيتهن وأطعمهن مما يأكل وألبسهن مما يعني يملك كن له ستر من النار، حتى قال: وأن كانت واحدة. عليه الصلاة والسلام كذلك ظلم عليه الصلاة والسلام من قبل قومه، آذوه، سبوه، شتموه، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، قالوا عن القرآن أساطير الأولين، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام. أعطى القوة من نفسه عليه الصلاة والسلام: من جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليجلد، من أكلت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء. وعليه الصلاة والسلام كان النموذج الكامل صلى الله عليه وسلم في العدل والمساواة بين الناس. فإذا به لما حاولوا أن يعني يتوسطوا للمرأة من قريش لما سرقت، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لذلك دكتور، لو تأملنا حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في كل مراحلها، منذ الطفولة إلى البعثة
إلى أن أصبح نبيا ورسولا، إلى أن أصبح زوجا وأبا وأصبح يعني نبيا للأمة، نجد كل هذه المحطات في سيرته وفي حياته عليه.

0: الصلاة والسلام، حتى نعلم بأن الله تبارك وتعالى قد رأى نبيه عليه الصلاة والسلام في كل مرحلة من مراحل حياته، وحتى يكون قدوة وأسوة للأمة في كل شأن من شؤون هذه الأمة. لذلك عليه الصلاة والسلام في رحمته، في إنسانيته، في عدله، في معاملته، في رأفته، في رحمته، عليه الصلاة والسلام إنما هو قدوة وأسوة لأمته، حتى إذا ما نظر الإنسان ووجد في نفسه ميلا عن السيرة النبوية العطرة تذكر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فردته هذه السيرة الجميلة، هذه السيرة الطيبة، هذه السيرة الشريفة العطرة إلى جادة الصواب، مستذكرا نبيه عليه الصلاة والسلام، ومستذكرا قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: نعم. الآن فضيلة الدكتور، يعني نريد أن نتعرف إلى صفات النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ظهر وصف النبي عليه الصلاة والسلام من خلال القرآن الكريم؟ الله عز وجل خاطب النبي عليه الصلاة والسلام ضمنا وصراحة في الآيات: يا أيها المزمل، يا أيها النبي. ولكن هناك يعني بعض الآيات كانت فيها ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكرت وصفه، أخلاقه، يعني بعثته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نريد أن نقف عند صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف بلغ درجات الكمال الإنساني في القرآن الكريم.
0: بارك الله بكم دكتور. حقيقة يعني صفات الرسول عليه الصلاة والسلام نجدها في كثير من آية الذكر الحكيم، منها قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني هو على فوق الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم، وإنك لعلى خلق عظيم، ويشير إلى نفسه عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حتى أن أقرب الناس منه يوم القيامة من الناس أحاسنهم أخلاقا، وأبعد الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أسوأهم أخلاقا والعياذ بالله. لذلك هذا وصف من أجمل ما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام، على الرغم من جمال كل صفاته في كتاب الله عز وجل. ولقد زكاه الله تعالى في كثير كذلك من آية الذكر الحكيم، كما قال الله تعالى في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. زكى الله تعالى عقله، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، زكى لسانه ومنطقه، إن هو إلا وحي يوحى، هذا الذي يوحى إليه ما هو، إنه كلام الله عز وجل الذي جعل الله تعالى فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، جعله موئلا لكلامه سبحانه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، زكى علمه، علمه شديد القوى جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى وبالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. زكى فؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. زكى الله تعالى بصره، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصفه الله عز وجل. وصف الله تعالى رحمته: فبما رحمة من الله لنت لهم. كان رفيقا رقيقا لينا عليه الصلاة والسلام، لم يكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق عليه الصلاة والسلام. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام مما وصف الله تعالى به من الحياء، تصور أنه في زواجه والصحابة من حوله يريد أن يتفرغ لزوجته، ومع ذلك يستحيي من الصحابة، فينزل الله تعالى في ذلك

0: ذلك قرآنا يتلى. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، غير ناظرين نضج هذا الطعام، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، يعني بالاستئذان، فإذا طعمتم فانتشروا، يعني عدم الانتظار، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، لا إله إلا الله. نعم، هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان حياؤه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى كذلك وصفه فقال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هم؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنهم في التوراة والإنجيل. إذن أخبر الله تعالى عنه في التوراة والإنجيل، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا الذي قرأ صفته عليه الصلاة والسلام في توراته أو إنجيله ثم آمن به واتبعه وعرفه من خلال صفاته، ما هي صفاته عليه الصلاة والسلام كما يذكرها الله عز وجل: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله، من صفاته النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. كذلك من صفاته عليه الصلاة والسلام التي يعني ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بفضل الله أولا وبمنه وإحسانه، ثم ببعثة هذا النبي الذي أكرم الله تبارك وتعالى به هذه الأمة.
1: نعم فضيلة الدكتور، يعني نرجع إلى الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين هي كلمة عامة لكل العالم،
0: عامة كل الناس.
1: نعم وأيضا هناك أيضا من الناحية اللغوية هناك حصر، أن تنحصر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإرساله بأنه رحمة وهداية للخلق، لخلق الله أجمعين. الآن السؤال: كيف تتجلى هذه المظاهر، مظاهر الرحمة ومظاهر الإنسانية في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: بارك الله بكم يا دكتور.
1: الله يكرمك.
0: أشرتم دكتور إلى الآية القرآنية الكريمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: نعم.
0: النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس عامة.
1: نعم.
0: لذلك الله عز وجل ومنذ البدايات لما أنزل وحيه على نبيه عليه الصلاة والسلام فجاء الخطاب الرباني: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصف أو انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إذن هذا طريق طويل، وهذا طريق فيه مشاق، وهذا طريق فيه معارضة قوية، وهذا طريق سوف تخالف فيه الفناس وما اعتادوه وما عرفوه، سوف تخالف فيه ما هم عليه من عبادة الآباء والأجداد والموروث الذي ورثوه من عادات وعراف وتقاليد بالية وعادات سيئة والإنسان لما يصد

0: تقدم هذا الموروث لدى الناس تجد مقاومة شديدة ومعارضة شديدة لمن يخالف إلفهم وما اعتادوه. لذلك لابد من قوة الخطاب بداية، كما سمعنا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، يا أيها المدثر قم فأنذر، وكما أمره الله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من العدو، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم. فيستجيب النبي عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل، ويتفاعل مع دعوته، ويدعو إلى الله عز وجل ليل نهار، ويعرض نفسه على القبائل عليه الصلاة والسلام، ويتعرض للأذى من قبل كفار قريش، الأذى المعنوي والأذى الجسدي على حد سواء، فيرد الله عز وجل عليهم: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر كما يزعمون، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. هذا وحي الله تعالى، وحي السماء إلى الأرض، لينذركم بين يدي عذاب شديد، ليبشركم بالجنة، فاستجيبوا لهذا الداعي وأجيبوا دعوة هذا الرسول. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بذل ما في الوسع، وبذل ما عنده من جهد وطاقة حتى يدخلهم في دين الله عز وجل. فنجد مظاهر الإنسانية والرحمة أن قلبه عليه الصلاة والسلام يتقطع عليهم حسرات، لماذا لا يسلمون، لماذا لا يؤمنون، أنا أريد لهم الخير وهم يصدون عن هذا الخير، أنا أريد لهم الجنة وهم يأبون إلا أن يكونوا من أهل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فتصور دكتور بارك الله تعالى بكم، الآيات القرآنية الكريمة كثيرة التي تبين حال الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تك في ضيق مما يمكرون، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا إله إلا الله، كل هذه الآيات تصور أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، حيث بلغ أقصى ما يمكن أن يبلغه نبي في رحمته لأمته، وفي ذهاب نفسه عليهم حسرات ألا يؤمنوا بالله عز وجل. لذلك الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام نجد هذه شمائله وهذه أخلاقه، ونجد رحمته وإنسانيته عليه الصلاة والسلام. وهذه الرحمة حقيقة كانت على هؤلاء الكافرين على وجه الخصوص، المعارضين المكذبين الجاحدين، وكذلك كانت مع أصحابه ومع أهله ومع الأطفال ومع الكبار ومع الصغار، حتى شملت هذه الرحمة الحيوان الأعجم، يرحمه النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو الناس إلى رحمته، كما قال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها، تأكل من خشاش الأرض. هكذا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام شملت كل شيء.
1: نعم. طيب، يعني نريد أن نوسع الدائرة فضيلة الدكتور في تجليات رحمة ومظاهر رحمة النبي عليه الصلاة والسلام و إنسانيته في من خلال يعني هذا الخلق، خلق الرحمة يعني عليه الصلاة والسلام. ونريد أن نتحدث عن موضوع الوسطية والاعتدال، في وهي طبعا ميزة من ميزات هذا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام.

0: نريد أن نتحدث كيف تجلت هذه الرحمة في هذا الجانب، جانب الوسطية والاعتدال، وكيف اختلفت يعني دكتور عن الأديان السابقة أو الرسالات السابقة، عندما كان مثلا عندما أشرك بنو إسرائيل في عبادة العجل، الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. الآن يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كافة، وأيضا يعني هي خاتمة الرسالات، ولا بد أن تكون يعني تتجلى فيها هذه الرحمة.
1: بارك الله. سبحان الله، كما تفضلتم عندما يعني أرادوا التوبة قال فتوبوا إلى باركم فاقتلوا أنفسكم.
0: نعم.
1: ولما وصف الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كان الواحد إذا يعني أصابت ثوبه نجاسة قصها، ما بيغسلها يعني، إذا غسلها تطهر؟ لا، ما في، يقصها. ما حرم الله تعالى عليهم من الشحوم نعم، فجملوها كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وما فصل الله تعالى في هذا الباب وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فأما الرسول عليه الصلاة والسلام فالله تعالى أنزل عليه هذا القرآن رحمة للناس أجمعين. المذنب مهما ارتكب من ذنوب يتوب إلى الله عز وجل. لذلك يأتي الخطاب القرآني لمن أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب.
0: إذا كان هذا المسرف،
1: نعم هذا المسرف،
0: لا يقنط من رحمة الله عزيز.
1: نعم، لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. وحديث كثيرة جدا في باب التوبة، إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء حتى تطلع الشمس من مغربها.
0: وإذا تقرب لي
1: هذا من وسطية.
0: نعم،
1: هذا من وسطية. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر.
0: يغرغر.
1: نعم، ما لم تطلع الشمس من مغربها. مما سبق من الأمم كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل الذي قال لأولاده إذا مت فأحرقوني ثم ذروا رمادي في يوم عاصف، فجمعه الله تعالى. لماذا فعلت هذا؟ قال يا رب يعني علمت يعني بأنك إن قدرت علي عذبتني، فغفر الله تعالى له. الذي قتل 99 نفسا، ثم جاء إلى أحد العباد فقال له لا توبة لك، يريد أن يتوب، فكمل عليه فأصبحوا 100. فذهب إلى عالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى قرية الفلانية فيها أناس يعبدون الله. في الطريق توفاه الله تعالى، وأنزل الله تعالى ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، هؤلاء يقولون هذا لنا وهؤلاء يقولون هذا لنا، فكان من نصيب ملائكة الرحمة. هذه الأحاديث كلها ترغيبا بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، من يحول بينك وبين التوبة. فهذا الدين هو دين الوسطية، دين الرحمة. ولقد قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطية دكتور منصور تعني الأفضلية، تعني الأفضلية. الوسطية تعني عدم وجود الغلو والتطرف في العقائد والتصرفات والمعاملات والأحكام والتشريعات. لذلك نجد
0: حديث الثلاثة دكتور، عندما يعني أتوا
1: عندما أتوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما قال أحدهم أما أنا سوف سألوا عن عبادة الرسول
0: عليه الصلاة والسلام،
1: كأنهم تقلوا وقالوا قليلة. قال أحدهم أما أنا فسوف أصلي ولا أرقد، بدي أقوم الليل كل ليلة. قال الثاني أما أنا فسوف أصوم ولا أفطر، أريد أن أصوم الدهر. قال آخر أما أنا فسوف أعتزل النساء. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام غضب لذلك، هذا تشديد على النفس، أن يقسو الإنسان على نفسه. لماذا يقسو الإنسان على نفسه؟ ديننا دين الوسطية والاعتدال، وهكذا علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب الرحمة ومراعاة ظروف الإنسان، وهي الإنسانية بعينها. لذلك خطب

النبي عليه الصلاة والسلام قال من أو أين ثلاث نفر الذين قالوا كذا وكذا؟ إني لأخشاكم ولأتقاكم لله، وإني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن

0: تشديد، ما كان الرفق في شيء كما يقول عليه الصلاة والسلام إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وقوله عليه الصلاة والسلام لما بعث صحابيين إلى اليمن، أظن أحدهما معاذ بن جبل، قال بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. اللهم صل على سيدنا.
1: طب أين يعني فضيلة الدكتور، أين هذا الحديث هذا الذي تفضلت به وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذ بن جبل
0: أظن المغيرة بشرا
1: أو نعم يعني نعم. هو ويعني أوصاه بالتيسير نعم. على الناس يعني صحيح. أين الذين يعني ربما لديهم إشكال مع يعني المولد النبوي وذكر المولد النبوي أو الاحتفال بالمولد النبوي؟ يعني اليوم نحن نحتفل وما زلنا يعني في ذكرى المولد النبوي،
0: والله
1: أين هم من هذا الحديث يسرى ولا
0: والله
1: ولا تعسرى؟
0: والله تابعت أنا نعم. يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
1: كل سنة يعني بتصير
0: كل عام
1: كل عام نعم.
0: لكن هذا العام قرأت شيئا لم أقرأه فيما سبق. والله إن أحدهم وصل بالمحتفلين بالمولد النبوي إلى أن الذي يفعل كذا وكذا وكذا من الكبائر أفضل من الله من هؤلاء.
1: لا حول ولا
0: قوة. أقسم بالله العظيم، الله العظيم حزنت، كدت أبكي، تأثرت.
1: هاي فتوى يعني عامة ويعني
0: من أعجب ما سمعت ومن أعجب ما قرأت كما قلت
1: الكبائر.
0: والله
1: لا حول ولا قوة.
0: والله لأنه هذا مبتدع في الدين وهذا شرخ في العقيدة، أما ذاك فصاحب شهوة ومعصية يتوب فيغفر الله له، أما هذا فلا يتوب الله عز وجل عليه. إلى هذا الحد وصلنا دكتور.
1: لا حول
0: مع كل أسف وأنا من الناس الذين يعني لا يحبون أن يخوضوا في هذا الأمر.
1: نعم نعم
0: حقيقة يعني. شايف كيف فالإسلام ليس كذلك، الدين ليس كذلك يا مشايخ. نتق الله عز وجل في أنفسنا.
1: والله دكتور أنا مبارح مش يعني قلت لك سيدي مبارح لما حد يعني عن موضوع الحلقة قلت لك بدها تكون الحلقة عن النبي عليه الصلاة والسلام احتفاء بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام. هي هذا نحن نحتفل بالحديث عن شبائله وصفاته ورحمته صلى الله عليه وسلم.
0: نحن ما ذكرناه ما ذكرناه نعم ماذا نسمي هذا؟ نسمي ارتكاب فواحش وموبقات
1: نعم.
0: الله أكبر، الله المستعان،
1: الله المستعان.
0: قبل أسبوعين كنت مدرس في مسجد الشهيد في العبدلي، مسجد الملك الموس، فجاني شاب مهندس بصراحة قال يا شيخ ما حكم تارك الصلاة؟ قلت حكم تارك الصلاة أن نأخذ بيده إلى المسجد، أن نأخذ بيده إلى المسجد. قال طيب هو مش كافر؟ قلت له يا شيخ احنا ما دام واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيقول لك والله أنا مقصر، الله يغفر لي، والله الصلاة فريضة، وأحيانا بيصلي وأحيانا يترك الصلاة وأحيانا بيصلي وأحيانا يترك الصلاة، وبعضهم سبحان الله الله عز وجل يهدي ثم يستقيم على الصلاة وعلى العبادة وعلى الطاعة. بالله أجعلي هذا وقل له أنت كافر
1: خالد
0: بالله وأنت من
1: أهل حتى الجنة. أبعده
0: هي الجنة والنار بإيدي أنا حتى أنا أحكم على الناس وأحكم على خواتيم أعمال الناس. والله يا دكتور لدرجة هذا الشاب متشبع من فكر معين يقول لي يا شيخ طيب شو حكمه عند الفئة الفلانية؟ قلت له يا شيخ يعني أنت تركت ثلاث
1: نعم.
0: مذاهب تقول بأن تارك الصلاة مسلم إذا تركها تكاسلا أو يعني مع عدم إنكارها وجحودها. قال لا يعني أنا لو بدي أختار يعني بحق أختار المذاهب الفلانية. قلت له طيب ليش تركت ثلاثة واخترت واحد بعينه يعني
1: نعم. ليش؟ انت في في في ايش بنفسك؟
0: لا حول ولا قوه الا بالله. فكما تفضلتم دكتور يعني ما احوجنا واحنا نذكر هذه النماذج من حياه الرسول عليه الصلاه والسلام في الوسطيه والاعتدال وعدم التشديد على المسلمين. لا تريد ان تحتفل
1: الزم الصمت حر
0: والله لا يلزمك على ذلك
1: الزم الصمت،
0: ولكن لا تبدع ولا تفسق ولا تكفر
1: نعم.
0: يعني من اراد ان يذكر الناس بسيرة الرسول عليه السلام وبأخلاقه وشمائله وجهاده واجتهاده عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته ورحمته بالناس، ونذكر بالرسول عليه الصلاة والسلام من خلال الآيات القرآنية الكريمة التي ذكرت صفاته عليه الصلاة والسلام، أين هذا مما يقولون يا شيخ؟ أفلا تتقون؟ لا ما ين

0: ينبغي أن يكون هذا. يرحم بعضنا بعض، خفف على بعض يا شيخ.
1: نعم
0: والله المستعان.
1: طيب بدنا نكمل إذا سمحت لي سيدي.
0: بارك الله بكم.
1: عشان الوقت سيدي. نعم. في الموضوع موضوع الآخر إذا سمحت لي.
0: تفضل
1: سيدي. وهو متعلق بما يعني أنهيت به كلامك، ويعني أين موقع المخالف غير المسلم وكيف تعامل معه النبي الله. عليه الصلاة والسلام من خلال يعني سيرته صلى الله عليه وسلم.
0: بارك
1: وهذا
0: الله.
1: أيضا يعني رد على نعم على ما تحدثنا به قبل قليل.
0: يا سيدي، كما أشرنا لما قال الله عز وجل في حق نبيه عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا المخالف الذي أنا أزعم وأدعي أن ديني بعث من أجل أن يكون رحمة له وبه، كيف ينبغي أن أعامله؟ هل أعامله بالشدة، بالقسوة، بعدم العدل؟ هل أعامله بالغلظة؟ هل أعامله بما يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، كيف عاملهم؟ وكلنا يذكر ميثاق المدينة المنورة وما كتبه النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الميثاق، وأشار إليه إلى الآخر الذي يساكن المسلمين في المدينة، جعلهم أمة مع المسلمين، والذي يقول عليه الصلاة والسلام من آذى ذميا فقد آذان. الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل والمساواة، هذا ما تعامل به النبي عليه الصلاة والسلام مع الخير مع الغير. حتى لما فتح مكة هم كانوا ما زالوا على الكفر، وجمعهم وقال لهم ماذا تظنون أني فاعل؟ قالوا خيرا أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لذلك قضية التسامح الإنساني، قضية التعايش بين أصحاب الديانات في البلد الواحد، وما أمر به الإسلام في هذا الجانب، حيث قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. كذلك هذا الآخر كيف ينبغي أن نتعامل معه حتى في الحوار؟ هذا ما أدبنا به وعليه القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. كذلك يعني ركيزة العلاقات الإنسانية في أي زمن في أي أمة تريد أن تبني دولة لابد أن تكون على أساس التعايش السلمي بين الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم ومسلمهم وغير ذلك. لماذا؟ تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون جالسا بين أصحابه فتمر من أمامه جنازة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إنها جنازة يهودي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليست نفسه.
1: وفي رواية تفلتت مني إلى النار.
0: نعم
1: ليست نفسه.
0: ولما دعا الغلام النصراني الإسلام وأبو قال أطعب القاسم، كم فرح النبي عليه الصلاة والسلام وجه يتهلل فرحا يقول الحمد لله الذي أنقذ الله بي نفسا من النار. في السلم والحرب على حد سواء، وكيف عامل النبي عليه الصلاة والسلام حتى أسرى المشركين وأمر المسلمين، أمر الصحابة أن يحسنوا إليهم وهم ما زالوا على الشرك، حتى قال أخلي مصعب بن عمير يقول وكان مع أسر المشركين أسر الكفار قريش، قال حتى كان يأتينا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالخبز والتمر، قال هذا يعطونا إياه من طعامهم فيعطوننا التمر ويأكلون الخبز، أي يؤثرونهم على أنفسهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأمثلة حقيقة تضيق على الحصر في معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لغير المسلمين وكيفية الدعوة إلى التعايش بين أصحاب الأديان المختلفة في ظل الدولة الإسلامية.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد الدعجة، حقيقة يعني ما أحوجنا إلى هذا الخلق، خلق الرحمة في بيوتنا و في خلافاتنا حقيقة.

0: وبين يعني علاقاتنا و يعني في العمل، في البيت، في كل مكان، ما أحوجنا إلى هذا الخلق. وإذا أردنا أن نعبر عن محبتنا للنبي عليه
1: اللهم صل
0: الصلاة
1: على
0: والسلام،
1: سيدنا.
0: حقيقة يجب أن نقتدي برحمته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم
1: اللهم
0: وبارك
1: صل
0: على
1: على
0: سيدنا
1: سيدنا.
0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الدكتور،
1: بارك الله
0: حياكم
1: بك
0: الله يا سيدي.
1: وجزاكم الله خيرا على الاستضافة.
0: حياكم الله يا
1: وبارك
0: سيدي.
1: الله فيك.
0: أشكركم مستمعينا الكرام، وأشكر الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية. كان معكم الدكتور منصور العمري. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله.

0: ثم بأهل الخير ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني. تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: وين الغيب يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش
2: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء. انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية. بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول. بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
6: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
7: فعلا أطيب منسف باكله.
6: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل

لقمة. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأن

0: إنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
1: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله وبياكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا مع فضيلة الدكتور أحمد القضاة الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للحديث عن مسألة النظافة في الإسلام والمنزلة التي تتبوأها هذه العبادة انطلاقا من النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الواردة فيها، انسجاما هذا البرنامج انسجاما مع مبادرة سمو ولي العهد المعظم في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. مرحبا بكم فضيلة الدكتور،
1: حياكم الله. حياكم الله وبياكم.
0: حياكم الله.
1: جزاكم الله.
0: فضيلة الدكتور، النظافة جزء من الإيمان انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: والطهور شطر الإيمان. تفضل.
1: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آل بيته الطاهرين ومن سار على نهجه واقتدى بهداه إلى يوم الدين.
0: آمين.
1: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا وكان لنا فيه قدوة حسنة، وصدق الله تعالى القائل في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة المباركة والمراد بها التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا جانبا عمليا إلا وكان لنا فيه مثال. موضوع ربط النظافة وربط الطهور بالإيمان وأنهما لا ينفصلان، هذا شيء أساسي في الدين.
0: نعم.
1: قد يقول قائل: لماذا؟ الإسلام حرص على مسألتين متوازيتين: الطهارة القلبية وطهارة القلب، والحرص على أن يكون قلب المؤمن مرآة صافية، وكذلك أن يكون جسده وبيئته ووطنه ومجتمعه الذي هو يحويه مدلول على ما يعتقده في داخله. بمعنى دكتورنا العزيز، الآن الذي ينظر إلى الإنسان ينظر إليه ليس بمعزل عن بيئته، وليس بمعزل عن وطنه، وليس بمعزل عن سلوكه، لأن ما حولك هو يتعلق بك تعلقا لا ينفصل عنك. الإنسان، ونحن اليوم يعني متكلم عن المسلم لأنه هو محط متابعة، محط مراقبة، لأن الإسلام الكل يربط المسلم بسلوك الإسلام ليعطي إما إجابة
0: صورة إيجابية عن الإسلام أو صورة سلبية،
1: أو أن يقول تفضلوا هذا المسلم. يا سيدي، المسلم يعيش في وطن، هذا الوطن أي مكان يكون فيه، يعني لو كان في بلاد مسلمة أو بلاد غير مسلمة هو يعيش في هذا الوطن. بمعنى لو نظرنا إلى الصورة الحقيقية، أنه هذا الشخص ملزوم بضابط سلوكي شخصي له وضابط عام للمكان الذي هو يعيش فيه، قوانين، أنظمة، تعليمات. المسلم سفير، وأنا أقول دائما أينما تحل هذا وطنك.
0: نعم.
1: ومعنى
0: المسلم
1: وطنك
0: سفير لدينه،
1: سفير لدينه وأخلاقه، والناس ينتظرون. واليوم نحن بنلاحظ أنه يعني في ظل غياب من يدافع عن الإسلام أصبح الناس يريدون أن يروا

0: الإسلام بأعينهم، قال ما بدناش نسمع، احنا سمعنا كثير، بدنا نشوف. لا تحدثني بل أرني، اجعلني أرى ما تقول، يعني كلامك خلينا نشوفه بعيوننا.
1: نعم، خلال يعني السلوك.
0: نعم، من السلوك. الآن يا سيدي، هذا المسلم هو في المحصلة يعيش في ظرف مكاني يجب عليه أن يمتثل لتعاليمه الشخصية وتعاليم البلد التي يعيش فيها. يعني فترة إقامتك في أي مكان محدودة، أنت كإنسان حياتك محدودة، فترة إقامتك في أي مكان محدودة، قد تتنقل من وإلى.
1: صحيح.
0: الآن أنا مطلوب مني في عقد أخلاقي، في عقد سلوكي، في عقد ديني اللي بيحفظ كل العقود، وهو عقد الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الإيمان. لماذا؟ يعني هل يتصور أن يؤدي المؤمن شعائر الدينية في بيئة غير نظيفة؟ هل يتصور أن يكون هو ملابسه غير نظيفة؟ الآن إحنا بنوسع الدائرة، في هناك سنن، كل مسلم بيعرف سنن الفطرة. الآن بينطلق من جسده، قبل يعني احنا قلنا انه ينطلق بداية من قلبه،
1: من قلبه. نعم
0: نعم، حتى انه يكون صافيا نقيا. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي اشار فيه ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم وينظر الى قلوبكم واعمالكم، فيه مدلول على ان الانسان المؤمن مدام يحمل في قلبه ايمانا صافيا مرفدا زلالا، هذا المرفد يجب أن يترجم. فلذلك أول ما يترجم على جسده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في مسألة الوضوء حتى إذا أتم وضوءه خرجت ذنوبه مع آخر قطر الماء.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه الآن هو يريد أن يتوجه من الطهارة والنية التي نوى فيها إلى أن يضع نفسه بين يدي ربه. طيب، يضع نفسه بين يدي ربه والله جل جلاله ينظر إلى قلبك، محط النظر الأول ينظر إليه وهو ليس مطهرا. فربط الطهارة البدنية والطهارة المكانية والحفاظ عليهما بالطهارة القلبية لا ينفكان عند المؤمن أبدا. من هنا يا سيدي، من هنا كان المؤمن في سلوكه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. بمعنى أنه أنت الآن تقدمت بك الأمور والأحوال، أنت ليس فقط لا تلقي النفايات، أنت ليس فقط تضع النفايات في مكانها المخصص. وإحنا كثير يعني كنا نقول لبعض الأشخاص الذي كثير من الأحيان قد يضع القمامة قريبا من مكانها المخصص، أو يقول له يعني ضعها في مكانها، يقول لك في هناك من يأتي ويقول يعني أنت في كل قاذورة أو في كل شيء ممكن تلقيه تسبب لهذا الموظف الذي من شروق الشمس إلى بعد غيابها يحني ظهره مع كل قاذورة حتى يضعها. أنت لو كل واحد فينا طبق هذا الشيء، وهو مطلوب منه، وهو جزء من الإيمان، وأدناها إماطة الأذى
1: عن الطريق،
0: يعني أنت وضعت كمؤمن كمسلم وضعت القاذورات، وضعت الأذى في مكانه المخصص. الآن تعدد سلوكك إلى أن تضع أذى غيرك. طيب لو كل واحد فينا التزم، نجد أنه الحمل ما بيلقى على حمل 2000 و3000 شخص، ما يلقى على 5 موظفين، يعني يكون بسهولة أن نحافظ.
1: صحيح.
0: وهذا يا سيدي تحمل المسؤولية الذاتية، المسؤولية الشخصية، إنه أنت يعني ما هي الترجمة التي تترجمها وأنت تسوق سيارة فارهة؟ وهذا كثير بصير معنا، تكون أنت خلف سيارة ما بتشوف إلا في شيء تطاير وإجا على مقدمة سيارتك.
1: نعم.
0: وهنا تحضرني حقيقة، يعني قصة أنا سمعتها من صاحبها، كان هو وزوجته وكانت يعني غير مسلمة، فبقيت في السيارة وذهب ليحضر شيء من

0: يعني من الطعام، أو نقول يعني الوجبة التي يريد أن يشتري، وكان بجانبهم شخص يأكل في وجبته في طعامه، فلما أكمل فتح الشباك وألقاها فجاءت على زجاج السيارة الأمامية. ما كان منها هذه المرأة، هي فيما بعد ولله الحمد يعني أسلمت وأصبحت نموذج، ولكن حقيقة كانت هذه من دواعي تعنتها في البداية. نزلت وقالت له إنه أنت ألقيت القمامة على السيارة اللي أنا فيها، وبالحرف الواحد أنت مسلم، هل هذا دينك اللي بيدعيك إنك أنت تعمل هيك؟ حقيقة كان رده سيء، ولكن هي ذهبت إلى رجل الأمن وأخبرته، وكان هناك أمامها يعني كأنه يقول هذا الرجل لهذا الشخص أنت ابن المكان، هذه لو بدنا نعتبرها بلغتنا ضيفة، يعني أقل ما فيها ضيافة ما تفعل. هذا السلوك خلاها شوي تقول لك أنه يعني هذا الإسلام هيك، وخصوصا أنه يعني كان اللي ألقى ذات طابع معين، يعني يدعو كأنه ملتزم.
1: نعم،
0: هذا يا سيدي، هذا السلوك، هذا السلوك نحن ما ننظر إلى حالة فردية، لكن ننظر أنه بعض الحالات الفردية قد يغلب فيها طابع أنه تعميم الجزء على الكل، أنه انظروا كيف المسلم. هذا شخص اليوم نحن في هذه المبادرة وما رأيناه بإعاز من معالي وزيرنا المكرم، وتمثل بالميدان عطوفة الأمين العام، وفي أكثر من مكان في هذا البلد الطيب أنه طلبت مراكز صيفية وطلبت
1: مراكز القرآنية ودور القرآن الكريم،
0: نعم، وهي تابعة لوزارة الأوقاف. يعني عندما تنظر أنه أمين عام وزارة الأوقاف ومعه من حوله كلهم يبادر ويفعل، وليس مرة، عفوا، يعني
1: من خلال حملات النظافة التي تقوم بها الوزارة
0: في كل المحافظات،
1: نعم،
0: وليس مرة أو مرتين، يعني حتى نقول أنه والله هذا، لا، هذا أصبح يعني صورة متكررة نشاهدها في كل أسبوع في كل مكان. وهذا سيدي حقيقة يعني لما ننظر أنه المسؤولية الجماعية أصبحت مسؤولية فردية، بينما لو هذه المسؤولية كل واحد أخذ حقه فيها ما كان هناك داعي. اليوم إحنا عندنا شوارع، عندنا أحياء، عندنا يا سيدي متنزهات، عندنا مرافق عامة، عندنا مساجد، عندنا ملحقات للمساجد من متوضأ ومن حمامات إلى غير ذلك. كثير من الأحيان نجد أن الشخص عندما يأتي ويستشعر أن هناك من يقوم بالنظافة يبدأ يهمل بها. طيب أنت ما بتعرف أنه يا أخي هذا جزء من دينك وإيمانك؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لك إماطة الأذى ما قال لك أنه أنت عملتها، قال لك أنت رأيتها من غيرك، أنت مطلوب منك تكون كما قال عليه الصلاة والسلام تكون كشامة، يعني بمعنى أنك متميز، خصوصا أنه أنت يعني إيمانك لا يمكن أن تمارسه في بيئة غير نظيفة، دينك مدخل بيتك، مدخل شقتك، مدخل مسجدك، مكان ما بتركن سيارتك،
1: مكان عملك،
0: كل مكان أنت هذا بيئتك، هذا يحكم عليك، يعني سلوكك هو جزء من انعكاس معتقدك.
1: صحيح.
0: فهذا المعتقد إذا ما ترجم يعني أصبحنا وكأننا يعني نحمل أسفار من غير أن نعرف أو نعي أو نطبق، لأنه الغاية يا سيدي يعني نحن اليوم يعني كما أنه القرآن الكريم مطلوب منا أن نقرأه، السنة النبوية مطلوب منا أن نتعلمها، ولكن إذا وقفنا عند حد القراءة أو حد التعلم من غير تطبيق حقيقة
1: يكون هذا الأمر علينا، علينا لا لنا
0: سيدي، علينا يعني شاهدا علينا وليس شاهدا لنا. وهذه القضية إحنا دائما يعني في كثير من الأحيان لماذا نقرأ سنة النبي، لماذا نقرأ القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لك ربنا أعطانا الأجر مضاعف لنا حتى نعلم ما يوجد في هذا المكنون من التعاليم ومن الأنظمة التي هي حق

0: طريقة تصقل شخصية المؤمن بحيث يكون متميز في كل شيء. أينما حل سلوك مؤمن، ونحن يعني رأينا قبل تقريبا شهر أو يزيد قليلا عندما أنهى فريق كرة القدم الأردني اللي كان يشارك في كأس العالم أنه قام بحملة نظافة للمكان اللي كان جمهوره فيه، حتى أنهم صوروا هذا المكان وقالوا تفضلوا. الآن كثير منا بقول لك واجبهم ماشي، إحنا بس نتكلم عن واجب في ظل أنه في طرف آخر أتلف وترك مخلفات طعامه وشرابه والسلوكيات اللي تركها، بينما نحن يعني هذا جانبنا.
1: نعم متناسين، يعني في البعض فضيلتك يتناسى أن قضية المحافظة على النظافة كسلوك يعد عبادة. نعم. من العبادات التي يتقرب الإنسان من خلالها إلى خالقه تبارك وتعالى، والشاهد في ذلك كما تفضلت قوله صلى الله عليه وسلم وإماطة الأذى عن الطريق
0: صدقة.
1: صدقة، مما يعني أن إلقاء الأذى في الطريق أو في المتنزه
0: يتنافى
1: أو في
0: مع المكان
1: لا يعد صدقة،
0: وإنما
1: يعد سيئة. نعم. من
0: يعني
1: خلال المفهوم المخالف
0: نتكلم عن إماطة أذى، وإماطة الأذى فيها بلاغة إنه أنت ليس فقط محصور إنك ما أزلت ما صنعت الأذى، أنت تزيل أذى غيرك. أنت في الأصل مؤمن تزيل أذى غيرك، وهذا الأذى في المفروض إنه ما يكون من شخص يحمل معتقدك وفكرك ودينك على سبيل المثال. فأنت عندما تقوم بهذا الشيء قد يدعو الآخرين إنه من يكون هذا، ما هو، من أين تنبع أخلاقه وسلوكياته. وهنا سيدي هذه فلسفة إنه أنت كإنسان صالح، إنه أنت بداية صلاحك كأنه جزء من شخصيتك.
1: نعم.
0: الآن إذا لا تريد أن تصلح غيرك
1: فأصلح نفسك. نعم.
0: يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في آخر حديث طويل قد يعرفه بعضنا، قال فليمسك عن الشر فإنها صدقة. ما قدر يعمل، ما قدر يعين، ما فليمسك، يعني ما تنقصش، امسك، ما تزيدش، اثبت، ما يعني خلي امرك لك، يعني في المحصله ما بدك تكسب حسنه ما تكسب سيئه.
1: صدقت. ولذلك يعني فضيلتك نلاحظ بان الاسلام في عنايته بقضيه المحافظه على النظافه والحد من الإلقاء العشوائي أو منع الإلقاء العشوائي للنفايات ربط قضية النظافة بالعبادات، بكثير من العبادات في الإسلام مثل الصلاة، مثل قراءة القرآن الكريم، مثل قضية الطواف.
0: نعم.
1: حول الكعبة المشرفة
0: وشرطها الوضوء.
1: نعم.
0: الآن يا سيدي هذا الوعاء للعبادة لا يتصور، يعني نحن الآن لا سمح الله لو تصورنا أنه شخص، طبعا احنا الآن ما بنتكلم يا سيدي عن أنه شخص والله على سبيل المثال يلبس الملابس الجميلة والجل، ما هو مستطيع إلا يلبس ملابس نظيفة.
1: نعم.
0: مرتبة في حدها. هذه القضية بحد ذاتها تعطي انطباع على ما يتمثل في نفسك
1: بحيث يتزين
0: بما يستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته يأخذ من طيب أهل بيته إيش ما كان ليعلمنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بتنظيف الفناء، فناء البيت وفناء البيت وأمام البيت وغير بيت وسيارة وغير ذلك، يعني كل شيء. هذا سيدي موضوع النظافة لو نحن لا سمح الله نحيناه جانبا وتصورنا العبادات من غير نظافة، يعني النبي ليش أمر بالسواك؟ ليش النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسنن الوضوء؟ هذا كله حتى إنك فعلا وقوموا لله قانتين. لأن ما تتصور أنه أنا رائحة أو في بعض
1: منظر مش مهندم
0: الذي هو لا يريح، فمن هنا جاء وجوب يعني الحفاظ على، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا وجعلت الأرض لأمتي مسجدا وطهورا. يعني الآن شخص طالع يتنزه هو وأفراد عائلته، وإحنا بنعرف أنه مكان التنزه اللي بيكون معهود بكون غيرك قد حل فيه. إذا إحنا ما تركنا

0: بعضنا نظيف، لا بتعرف لا بتجلس ولا بتأخذ راحتك ولا بتصلي ولا إلى غير ذلك. الآن لو كل واحد تركه كما وجده من أول، لكان هذا أدعى أنه نحن أول حاجة نتعاون. أما تراكمت نفايات، يعني الأطفال حفظت قرآن ومعهم مسؤولين بيعطونا صورة، يعني قد يقول قائل يعني إيش بدهم يعملوا؟ يا سيدي هم بيعملوا اللي بيستطيعوه، ولكن بيذكرونا بوجوب كل واحد فينا ماذا يعمل تجاهه. أنت واجبك تجاه بيتك، وهذا سيدي كثير من الأحيان في بعض الأشخاص يفصل بين العمل وعمارة الأرض. ربنا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها. إيش معنى سيدي الآية؟ الآية أنه ربنا جل جلاله خلقها لنا صالحة، فأنت تأخذها على صلاحها، تحافظ عليها، هذه عمارة الأرض. لأن الإفساد ليس من منهج الأنبياء ولا من السنة التي سنها لنا جل جلاله في أن جعل لنا الماء طهور والماء عذب والأشجار والأنهار وما فيها وآتاكم من كل ما سألتموه قبل أن تسألوه. هذا كله يعطينا طابع أنه نحن نعيش في عمارة الأرض على المنهج الذي يحبه وأمر به الخالق جل جلاله. وهذه نقطة جوهرية يا سيدي، نقطة جوهرية، يعني أنا أتمثل في العبادة، ومعنى العبادة هنا الطاعة المطلقة. بماذا؟ بعمارة الأرض كما أرادها خالقها. وإلا أنا بدي أنا أكون عندي يعني مشروع أكبر من أن أحافظ عليها كما جعلت لي أرضا طيبة خصبة عذبة الماء وطيبة الهواء ومثمرة الأشجار وفيها من العصافير وفيها، أنا أفسدها.
1: نعم. طيب، أنت هنا يعني فتحت لنا بابا فضيلتك للحديث عن مسألة العبادة بمفهومها العام والواسع. نعم. باعتبار أن العبادة في الإسلام لا تقتصر على مجرد إقامة الشعائر، من خلال طبعا هذا الفتح من خلال قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الإنسان إنما خلق لغاية نبيلة وهي عبادة الله تبارك وتعالى، كما جاء في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة لا تقتصر على مجرد إقامة الشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج وتلاوة للقرآن وذكر وتسبيح، بل تتعداها إلى قضية عمارة هذا الكون، انطلاقا من قوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارا لها. وكأنك تريد أن تقول فضيلتك أن من لا يحافظ على قضية نظافة البيئة، نظافة المكان، نظافة الحي، نظافة المسجد، نظافة مكان العمل الذي يعمل فيه، نظافة الطريق الذي يستخدمه، وكأنه هنا ينافي قضية الأمر بعمارة هذا الكون، باعتباره عندما يلقي النفايات عشوائيا هنا وهناك وكأنه يخالف النهي القرآني ولا تفسدوا في الأرض
0: بعد أصلاحها.
1: نعم.
0: وبعد أصلاحها يعني ربنا خلقها صالحة.
1: تمام.
0: أعطاك إياها صالحة، فأنت إما تحافظ على إن لم ترد تحسين،
1: صالحة في هوائها، في مائها، في تربتها، في أشجارها،
0: في أزهارها. نعم. في متنزهاتها أينما تحل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض لأمتي مسجدا وطهورا. نعم. يعني أنت خليها طاهرة مطهرة، كل شيء ضعه في مكانه. المسألة سيدي دائما إحنا يعني منقول توجيه إنه أنت كمسلم ماذا تترك لغيرك إن لم تكن صالحا، لا أريد أن أقول مصلحا، صالحا يعني أقل ما فيها لا يأخذ عنك انطباعا. طيب إذا أنت كنت غير صالح يعني مفسد، مع أنه ربنا جل جلاله أمرنا بالإصلاح وليس فقط الوقوف على حد الصلاح.
1: نعم.
0: يعني وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مصلحون، ما قال صالحون، لأن نعم. المؤمن لا يقبل أن يكون هو صالح لوحده. المؤمن مش أناني، ليس أنانيا، المؤمن غيور على أخيه، المؤمن يحب أن يكون الجميع في البحبوحة التي هو يعيشها وينظر إليها،
1: انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم
0: حتى يحب لأخيه
1: حتى يحب لأخيه
0: من الخير.
1: نعم.

0: من الخير، يعني حتى محدودية أنه أنا أحب له من الخير،
1: ما يحب لنفسه،
0: ما يحب لنفسه. فهذه المسألة أنه أنت كمسلم، يعني نحن اليوم نعرف كلنا أنه ما يتعرض له المسلمين، وبعض كثير من الأحيان يعني يكون هناك تركيز على بعض القضايا التي قد تضحك منها. يعني مثلا على سبيل المثال مسألة الأضاحي، قال لك والله اعتداء على الحيوان. طيب ما انتم بتعتدوا على المسلمين، بتعتدوا أرواح المسلمين، هم مش عاملين، والكل يعني الكل بيقدم ذبائح وكذا، المؤمن أقل ما فيها يعني نظيف ويستهلك ما يقوم به.
1: نعم، وهذا هو يعني مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، مسألة المحافظة على النظافة بمفهومها،
0: مفهومها العام ومفهومها الخاص.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور أحمد القضاء الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية على هذه المعلومات القيمة، والشكر موصول إليكم مستمعي ومتابعي الكرام على حسن المتابعة والاستماع. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية

0: الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: دين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر، ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف، بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد. 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
10: كيف

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات.

0: والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ. ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة

0: الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق

0: وبأبنائكم.
1: وين الغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
0: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان. بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش، أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش. كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيك يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790-38-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليوم.

0: اليمني عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
0: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب. هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ

0: الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف

يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم

وينفق منه سرا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين

أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزل

بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت

الرزاق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل

الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه.

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر

لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه

الدين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول

شورى. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر

ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نور.

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليه

لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم

تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

Então...

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. اللهم أني أعوذ بك أن تأخذني على غرة، أو تذرني في غفلة، أو تجعلني من الغافلين. اللهم أني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعواتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: موسى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

باسمك اللهم سبحت صباحا ومساء، وتمنيت عليك العفو زلفى ورجاء. قد أضأت الأرض من نورك نورا والسماء، فأضئ عمري برضوانك بدءا وانتهاء. باسمك اللهم سعي واجتهادي وجهادي، فيك أعلنت اتحادي، لك أسلمت قيادي، وتزودت بإيماني فنعم الزاد زادي.

غايتي عفوك، غفرانك قصدي ومرادي. باسمك اللهم حلي ومقامي وارتحالي، وعلى اسمك فيما أبتغي كان اتكالي. نجني يا رب، نجني يا رب من كل ضياع وضلالي، لا تذرني تائها في الدرب لا أدري مآلي. باسمك اللهم لا غيرك أمني وأماني، وحده اسمك حصني في مكاني وزماني. ربي لي أمنية تفنى بها كل الأماني، كن وليا ونصيرا لي إذا رام رماني. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم. وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

بِعَزْمٍ وَفَإِلَيْكَ بِعَزْهِ مُسْتَشْفِعًا فَلَعَلَّ صَدْرًا

0: إليك إله العرش
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ صلاح بو خاطر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين، شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد، شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إذا طلبوا دليلا وقال الله لهم آتيكم بدليل أقوى منه، أما كان المعقول

أن ينصاعوا للحكم برضو حيرتقهم، هو يرتقي معهم في الدليل وهم يرتقوا معه في الكفر. ليه؟ قال لك ايه؟ لقالوا انما سكرت ابصارنا، حجزت، وبعدين يرتقوا ايه؟ بل نحن مسحورون. بقى هو يرتقي لهم علشان ايه؟ في الايه هم يرتقوا في مين؟ في الجحد وفي الايه؟ وفي الاناث. ولا لظلوا فيه يعرضون؟ ايش معنى ظلوا؟ اما قالش كانوا ليه؟ قال لك كان لمطلق الزمن. وظل للعمل بالنهار، وامسى للعمل بالايه؟ بالليل، وبات، يبقى كل حاجه لها ايه؟ لها زمن. كان للزمن عموما، وظل لها وقت مخصوص، وامسى لها وقت مخصوص، وبات لها وقت ايه؟ لها وقت مخصوص. ايش معنى ظلوا فيه يا رجل؟ قال لك لا، مش هناخدهم على رغمهم بالليل عشان يقولوا ده احنا مطلبسين ولا احنا شايفين حاجه، لا، في عز الضوء. ينتقل الله بعد ذلك إلى الكون ليرينا آياته في الكون العجيبة. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. جعلنا في السماء، ده احنا عارفين ايه ومعنى البروج. احنا نسمع كلمة الكلمة الظاهرة كده برج، برج يعني حاجة ايه؟ حاجة عالية. ولو كنتم في بروج مشيدة، وأبراج، والسماء ذاتي البروج. إيه المعنى الجامع لكل هذا؟ كل المعنى الجامع الزينة الملفتة، كلها مش شيء الملفت، حاجة عالية قوي قوي بنسميها برج لأنها ملفتة بجرمها. قد تكون ملفتة بجمالها، قد تكون ملفتة بزينتها. إذن أي شيء ملفت نسميه إيه؟ تبقى البروج بتاعت السماء، والسماء ذات البروج، والبروج جمعه إيه؟ جمع البرج، والبرج هو منازل الشمس والقمر في الفلك بتاعها، كلهم في فلك إيه؟ والشمس قدرناه منازل حتى عاد كالإيه؟ كالعلم، وعلى الشمس ضياء والقمر نورا، هو قدره منازل لتعلموا عدد السنين والإيه؟ والحساب. يعني حاجة عشان تضبطوا عليها نفسكم. السماء ذات البرود، البرود اللي احنا يمكن لما تفتحوا الجرايد كده يشوف بقى ايه النجوم والبروج والحمل ومش عارف ايه، مش كده؟ دي منازل الايه؟ المنازل. المنازل دي اللي هم السوريان سموها اسامي. حمل الثور، حمل الثور جوزة السرطان، ورعى الليس يعني الاسد، سنبلة الميزاني، عقرب القوس جدية دلو وحوت، ما عرفنا من أمة السورياني. يعني كم واحد؟ 12. الحمل والثور، حمل الثور والجوزاء والسرطان والإيه والأسد وعقرب والقوس، عقرب القوس والجدي والدلو والإيه والحوت. 12 إيه؟ 12 برج، لكل برج مقاييس في الطقس وفي الجو مش عارف إيه، وبعضهم يجعلها حتى في المواليد فيه متأثر بكذا ومش مش عزمة كلام. ولما تقرأ بقى القرآن تقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طب دي هم كانوا بيهتدوا بيه في البر وبيهتدوا فيه في البحر، ما يمكن يهتدون يعرفوا برضو حاجات من أسرار الله في كونه؟ حد عارف ايه الأسرار في الكون؟ وهناك يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. هتقولوا ايه يعني بيقسم من النجوم؟ ده فيه اسرار يمكن ربنا ما يطلعنا على ان ايه من خير. ويقول لك ان كل واحد منه له نجم في السر، يتولد يجي نجمه، ولذلك يقول لك ايه هوى نجم فلان. ما نعرفش احنا ايه. لو يكون ربنا يقول السماء ذات البروج يبقى دليل على ان فيها اسرار كبيره، فلا اقسم بمواقع النجوم يبقى دليل على انها حاجه ايه؟ حاجة عظيمة. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، في حاجة ايه؟ عظيمة. تعال بقى هنا، ولقد جعلنا في السماء بروجا، مش بس الجعل علشان الفايدة بتاعتها وعلشان تأثيرها في الحرارة وفي الجو وفي البرودة وفي النبات وفي كل الحاجات اللي حولها دي، وزيناها كمان للناظرين، لان الشيء قد يكون نافع انما ما ليش ايه. قال لك ليه؟ لان النفس البشرية لها ملكات متعددة، كل ملكة لها غذاء، العين غذاء المنظر

كويس. مثلا الاذن منظرها الصوت المستمير، الانف ملكته الحاجه الطيبه، هنا المزار، دينا الملمس الناعم. اذا كل ملكه ده، دي الملكات اللي احنا عرفناها اللي هي الخمسه بس اللي احنا عرفناها، انما الملكات الثانيه في ملكات، كل ملكه عايزه ايه؟ عايزه غذاء. والفساد التكويني في النفس البشريه اللي يحصل زرجنه في النفس البشريه، ان فيه ملكه واخده زادها وملكه جعانه من زادها. ولذلك الانسان السوي هو ايه؟ اللي كل ملكاته تتوازن، ده الانسان سوي. لما تشوف بقى يقول لك روح مرض نفسي، واعرف ان فيه ملكه ايه، ولذلك يقعد بقى يقلب فيه ماضيه عشان يشوف الملكه الجعانه ايه. مش بيحصل كده، ويقول له النهارده جلسه وبكره جلسه وبعده جلسه، ويقعد يعمل مش عارف عشان يعرف الجوع ايه. اهي في ملكه التزين دي حاجه بتستميل النفس. يبقى مش بس جعلناها برودة وبس، وقال وزيناها للناظرين. في واحد يقدر يعمل لنا ايه؟ ضوء على البيت، يكون عندنا مناسبه مفرحه يعمل لنا الـ وبعدين يحط لنا اللمبات والاسلاك كده رص كده، وواحد يقعد يعمل فيها ايه؟ اشكال وفن ومش عارف ايه. دي زيناها، مش بس انرناها، لبقى ايه؟ انرناها وايه؟ وزي. ولذلك يسموها ايه؟ زينه. ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يلفتنا الى بعض النعم يقول ايه؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه. شوف بده والديني بيقول له اوعى تغفل الناحيه دي. ولذلك هناك ايه؟ قبل ما يقول وتحملوا اثقالكم الى بلد ايه؟ لم تكونوا تحمل الاثقال، يقول ايه؟ يقول ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون. ما يقولكش انت ما تبصش للشجره، هي الشجره جابت البلح بقى عشان نملى بطننا ولا لا؟ هي البرتقاله استوت على المانجا عشان مش عارف ايه ولا بطننا؟ يقول لك لا، شوف الثمره، الثمره كده، انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي. شوفوها الاول، مش هي المساله مساله بطن، اللي مساله بطن ده اللي هيملكها، انما لما تنظر انت كده وتمشي برضو من لا يملكها يتمتع. وتمشي على البساتين كده وتبص تلاقي دي مش عارف ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه، ويبقى واحد تاني مالكها وهو اللي بياكل، وانت بس مبسوط من ايه؟ دي ايه؟ نظرة الايمان، مش نظرة الايه؟ من نظرة الحقد. ساعة ما تشوف حاجة حلوة تقوم تتمتع انت بما فيها من ايه؟ من منظر جميل، تقول يا سلام ايه الجمال ده؟ ايه؟ ولذلك انا قلت زمان ساعة ما تشوف حاجة جميلة عند واحد، قصب جميل، بيت جميل، مش عارف ايه، اوعى تمتلي حقدي وتقعد بقى ايه تهري في نفسك. لانك هتقعد تهري في نفسك وهو مش داري بك، وتهري في نفسك وربنا بيقول طيب انت غزتك النعمه عنده والله لا مديله زيد وفرق. خلاص كده، لما تحترم قدر الله في خلقه وتقول لا، انظر بقى نظره ايمانيه كده، القصر ده واللي فيه ده يا سلام. ولذلك احنا لما قلنا زمان هذا ما اعد البشر للبشر، المره اللي هيعد ربنا لنا في الجنه يبقى ايه؟ يبقى انت خدت وسيلة ايمان، وسيلة ايه؟ وسيلة ايمان. وحفظناها من كل شيطان رجيم. ايه حفظناها من كل شيطان رجيم؟ الشياطين يروحوا ايه؟ يسمعوا. فكان قبل الرسول يسترقوا السمع، لما يسترقوا السمع يخطفوا حاجة كده بسيطة كده تتخلط باشياء، وينزل بقى يزود عليها الف واحدة، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائه. لكن لما جه سيدنا بقى منع كل ذلك، وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. الله، وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم ايه. الله، إذن كان الأول بيسترقوا السم ياخدوا حتة ويضيفوا عليها منها إيه شوية، واللطشة نفسها ما تجيش مظبوطة، يقوموا يقولوا حقيقة واحدة وفيها ألف إيه كده. ربنا ساب الحقيقة دي تنفد علشان يستمعوا لهم، وبعدين يجيب الكذب عشان يقول شوف الكذابين. الله، فاسمع بقى قول الحق سبحانه وتعالى، وحفظناها من كل شيطان رجيم. ليه؟ قال لك ما عادوش يسمعوا، لأن أصل المسألة دلوقتي متعلقة بالرسول الخاتم، الرسول الايه؟ والمنهج اللي هو جايبه ده معجزة، فما يمكنش حد يقدر ايه؟ يفسده.

وحفظناها من كل شيطان رجيم. الشيطان هو عاصي الجن والرجيم المبعد. حفظناها لك إلا من استرق السمع. أعيدي بقى اللي كانت حصل. إلا من استرق السمع. شوف كلمة استرق ده إيه؟ إدتنا المعنى. لأن فيه فرق بين سرق واسترق. سرق حتة ما فيهاش حد أبدا وقاد على راحته وقعد يعبي في الشنط. إنما الناس إن كان ناس في البيت يقوم يروح يتلصص باستخفاء عن حد يفتح. يبقى سرقه ما فيش حد يعني. انما استرق وما دام استرق يبقى معناها ان كان في حفظ. بس الحفظ ربنا مكن الناس اللي يسترقوا علشان يطلعوا يكذبوا في اشياء ويصدقوا في ايه في اشياء. الا من استرق ايه السمع. وبرضه يسترق السمع ويتبعه شهاب ايه. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع. ده قبل قبل سيدنا. فأتبعه شهاب مبين. الشهاب النار اللي مرتفعة كده في النار. ولذلك قال بشهاب قبس. اللهب يعمل ايه؟ لأن في حتة جزوة نار اللي هي بتبقى جامدة زي الفحمة كده وبتاعه وفي لهب. أهو اللهب ده اسمه ايه؟ شهاب. فإن كان هذا اللهب لا دخان فيه، مش بتشوف انت لهب مرة يبقى عليه دخان كده ذؤابة من الدخان، فإن ما كانش فيه ده يبقى اسمه السموم. وإن كان فيه الدخان ده اسمه ذؤابة. وإن كان متلوي يعني فيه شوية لهب يطلعوا كده وزي واقفين ما عندهمش القوة انهم يعملوا في الجو، وإن تموج في الجو يسموه مارج، مارج من النار. يبقى شهاب وسموم وإيه ومارج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الأرض قلنا معروفة، لما تيجي تعرف إيه تزيدها غموض. لما تقول له الأرض يبقى معروفة ولا مش ليه؟ لأنه ليس مع العين أين ما أنت شايفها. ما هو المد؟ المد هو الامتداد. طب وما دام امتداد تبقى أي حتة في الأرض تلاقيها ممدودة. إن وقفت على أي حتة في الأرض تلاقيها إيه؟ ممدودة. كل ما تقف تلاقي أرض، كل ما تقف تلاقي إيه؟ كل ما تقف تلاقي أرض. نقول له أهيدي بقى اللفتة. لو أن الأرض على هيئتي مربعة مستطيلة شكل معين مثلثة كان يبقى لها حافة، وتيجي لا تنتهي كده تلاقي إيه؟ نهاية. يبقى ما فيش أرض بعد. تروح لحتة تلاقي ما تلاقيش إيه؟ ما تلاقيش أرض. إما لما تكون الأرض مددناها كل حتة هتروح على أرض لها ممدودة، يبقى مع إيه شكلها دي؟ يبقى لازم تكون كده. تمشي هنا تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض. الله الله الله. تبقى مدوره لازم. ما شاء الله ما شاء الله. لازم مدوره. لانها لو لم تكن مستديره لانتهت الارضيه عند نهايه الايه؟ الشكل. ولذلك لما كانوا بيستدلوا على الكرويه يقول لك انك اذا سرت امامك من مكان وتنتك ساير ساير سيدة تنتهي الى حيث بدات. الله هتنتهي الى حيث بدات ليه؟ لان ما لقيتش مصد، ما لقيتش نهايه. وما دام ما لقيتش نهايه تبقى هي ايه؟ الله. اما انا ما بشوفهاش ليه كده؟ ام قال لك لان كل قوس بياخد الحقيقه بتاعته من محيطه. مثلا الليمونه غير الزيتونه، مش كده؟ غير الحمصه، الحمصه مدوره. انما الانحناء فيه غير الانحناء في الميل في الزيتونه، غير الانحناء في الليمونه، غير الانحناء في الايه في البطيخه. قال ازاي؟ ام قال لك لان الانحناء ده احنا كان زمان لما يجوا يعلمونا كيف نقيس محيط الدائره بنعمل ايه عشان نقيس محيط الدائره كده، وبعدين ننسبه الى القطر ونقول النسبه التقريبيه 22 على 7. مش عارف ده بيحصل. الله. بنجيبها ازاي؟

لا بنجيب برجل صغير ونروح مقسمين المحيط الى ايه، ملي ولا 2 ملي ولا حاجه حسب، وبعدين نشوف العدد ونضربه ويطلع الله. اكن المحيط عباره عن مستقيمات ايه مترصه، بس المستقيم بيختلف، مره المستقيم يبقى ملي، وان كان في البطيخه سنتي، وان كان في اللي اكتر فهات بقى بعد الارض ده المستقيم يبقى كذا كيلو، مفيش عين تدرك الاستقامه لحد ما ايه ما تجد الانحناء بتاع التدور، ما يمكنش. يبقى إذن والارض مددناها دليل على ان الارض على هيئه الكره، لانها لو لم تكن كره لانتهت الى حافه، وما دام ما انتهتش الى حافه وكل ما تمشي هتلاقي ارض تبقى معموله على هيئه ايه الانحناء والايه والمحيطيه. والارض مددناها والقينا فيها رواسي. رواسي أم قال لك خد كلمة رواسي دي وشوفها وردت في القرآن في كم معنى. وألقى في الأرض رواسي، يا سلام، أن تميد بكم. رواسي يعني تثبتش. طب بالله لو الأرض مخلوقة على هيئة الثبات كانت عايزة مثبتات ليه؟ ده لازم هي محركة وعرضة أنها تضطرب فخلق لها المثقلات دي. الله، تبقى خدنا من الآية حاجتين اتنين، تكوين وايه والدوران. ولذلك هناك يقول لك في آية تانية حيجي يقول ايه، وترى الجبال تحسبها ايه جامدة وهي تمر مر السحاب، مع ان الجبال مثبتة في الارض، يبقى الجبل حيمر مر السحاب والارض ده ثابتة وياه وهي تمر مر الايه السحاب. وكلمة مر السحاب دي بتدينا معنى واسع. ازاي؟ قال لك هو السحاب ده بيمشي لوحده، ده بيمشي بالريح، اذا حركته مش ذاتيه، حركته تبع للغير. فالجبال اللي انت بتحسبها جامده دي هي تمر، بس مر مين؟ والسحاب حركته مش ذاتيه، تبقى حركته تبعيه، يبقى هيبقى تبع لمين؟ لانه زي الوتد كده، زي الوتد. والارض مددناها وألقينا فيها رواسي للتثبيت، رواسي إيه؟ أن تميد، أن تضطرب يعني. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، كل شيء موزون. قال لك إيه؟ وكل حاجة بدقة، المسألة دي فيها من العنصر الحديد قد كده، ومن عنصر مثلا الكربون قد كده، ومن عنصر المنجنيز قد كده، ومن عنصر البتاع ده أنا مش عارف العناصر الستاشر دي، الله، السيليكون والحديد والمنجنيز كل موزون، كل دي وكل شيء موزون. قال لك ما دام كل شيء موزون من الذي وزنه؟ الله. اهو احنا بقى لما نيجي نقرا في كتب الطبيعه اللي جايه لنا بقى من بره نقول ايه الانتخاب الطبيعي، مش اللي بنقراه كده، انتخاب الايه الطبيعي، وبيرتفع البتاع في الغذاء في النبات بواسطه ايه خاصيه الانابيب الايه الشعريه. الله. ونقول لك ايه، والحيوان ده الطبيعه امدته بلون يشبه البيئه التي يعيش فيها. طبيعه ايه؟ ما تقول الله يا اخي، ده الطبيعه نفسها عايزه عله، مين اللي عملها؟ ما دام ترد الاشياء الى ما تنتهي للنهايه وتنتهي. نعم. في ايه ثانيه يقول لك وقدر فيها اقواتها، ما هو ما دام قبل ما ينبت هيقدر ايه؟ هيقدر الاقوات ضروري، يبقى بيجيب ايه تحط فيها قضيه وايه ثانيه يحط فيها قضيه علشان انت تلحق كل الايات اللي وردت في معنى واحد وتركبها مع بعضها تدي كل اللقطات الايه الكامله. والارض مددناها وألقينا فيها رواسي أي جبال. وهناك في الآية قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الإيه وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. وبعدين قدر أقواتها يبقى أنبت بعدين بقى. وجعلنا لكم فيها معايش، جمع معيشة، والمعيشة وما به الاختيات والعيش. ولذلك يقول لك إيه ضروريات العيش اللي احنا بناكله ده بنسميه ايه؟

0: عيش اللي هو بيأكد الضرورة، حتى سمناها كده، سمناها ايه؟ العيش. ولكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، مش لكم انتوا يا فتوات اللي بتحرسهم وتعملهم، ومن لستم له برازقين، الاولاد الصغيرين بتوعكم والمواشي و... وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا ب... يعني مش هننشئ لكم جديد، ما دام قدر فيها اخواتها خلق الارض، وبعدين قال الارض دي هيسكنها ادم، وادم هيقعد يتكاثر ويتكاثر، وهيقعد بقى الانفجار السكاني يجي ومش عارف ايه، ودول يعوزوا ايه ودول يعوزوا ايه ودول يعوزوا ايه ودول يعوزوا ايه، جهز لهم الايه التموين بتاعهم الى ان تقوم الايه الى ان تقوم الساعه. يبقى اذا اشتكينا من شيء نبقى نشتكي نفسنا في الكسل والبطاله، ما عرفناش نستثمر وجود الله، نستثمر. ولذلك لما تيجي تلاقي الفساد في العالم ده دلوقتي، الدنيا قايمة والحروب والمش عارف ايه، بقى كل العالم ما يرتقي حضاريا ويعرف آلات كويسة، كان المهم يسعد ولا يشقى؟ كان يسعد، انما هو بيشقى ولا ما بيشقاش؟ والآلات اللي بيستعملها دي معمولة ضد القرار، وريني دلوقتي الآلات اللي عمالة مستعملة في الحروب دي كلها ايه دي؟ الله. طب والآلات اللي مستعملة في الحروب دي لو أنها أعطيت لدول متخلفة أو أعطيت عشان رفاهية، كانت الناس استريحت ولا لا؟ إذا سوء نظام وسوء إيه توزيع. وإحنا قلنا في الأمم المتحدة لما كنا هناك قلنا لهم إن كنتم المهمة بتاعتكم إن كنتم تخلقوا نظام العالم ده، إحنا اللي خلقنا، وقال في منهجنا القرآني قال والأرض وضعها للأنام، الأرض كل الأرض، ما قالش أرض إيه، وضعها لمين؟ للأنام. للأنام اللي هم مين؟ كل ال... يبقى الأرض كل الأرض للأنام، كل الأنام اللي تضيق بيه حتة يتنوا رايح في حتة تانية، إنما تيجي بقى العوامل التانية وتقول لك لا ودي مش عارف مطروحتي نروح ده مش عارف الله. طب ما فيه هناك أراض واسعة بلا رجال، وعندنا هنا رجال بلا إيه، تبقى إذا المسألة مش قصور في التكوين. الرجل جاب تموين البيت كله وحطه في المطبخ أو في الكرار زي ما بيقولوا، وبعدين جه ما اتغداش، تبقى ده دليل على اهمال مين؟ اهمال اللي قاعده. انت عندك اللي... يبقى انتم اللي ايه، انتم اللي مقصرين في حق مين؟ نفوسكم، بدليل انكم لما بتتنبهوا شويه تقولوا يلا نستصلح الارض. طب ما انت تستصلحوا من زمان، ما هو لو كان الاستصلاح ماشي ده تبع تزايد السكان كان ما حصلش ايه، انما انت اعطيتهم المده مده مده طويله وبعدين جاي دلوقتي تستصلح، او ده المتعب بقى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الخزانة هو ما يدخر فيها كل شيء له نفاسة، والكون كله مخلوق على هيئة أن الله قدر في الأرض أقواتها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. إذن فإن حصل تضييق في رزق فاعلموا أن حقا من حقوق الله قد ضيع، إما لأنكم أهملتم استصلاح الأرض وإحياء مواتها بقدر ما تتسع لكم الزيادة، وإما أنكم أخذتم منها فكنزتموها لأنفسكم وظننتم بها على سواكم. فإن رأيت فقيرا مضيعا فاعلم أن هناك غني مضيع، وأن علمت أن عاجزا عجز عن إدراك أسباب حياته فاعلم أن واحدا آخر ضن بقوته عليه، وإن رأيت جاهلا أيضا في الأرض فاعلم أن عالما ضن بعلمه عليه، وإن رأيت أخرق في الكون فاعلم أن حكيما ضل بحكمته عليه. كل شيء موزون في الحياة حتى تسلم حركة الحياة سلامة تؤدي إلى شيئين، التساند والتعاضد، لا التعاند ولا التعارض. فإذا كان الكون قد أعد الله فيه قبل أن يخلقنا، ونعمة أخرى أنه أعطانا قبل أن يكلفنا إلى أن نكتمل كده، وأنا سن البلوغ يجي يبتدي يكلفني،
1: لكن المدة دي كلها عمال ايه يرب فينا على مدد وكده. ليه؟ قال لك لان التكليف سيحدد اختيارك لكثير من الاشياء، وكثير من الاشياء يتعلق بكل ملكات نفسك، قوتا وشرابا ومسكنا وملبسا واهواء لاستبقاء النوع اللي هي الاعواء الغريزية. فالحق سبحانه وتعالى لم يكلف العبد الا بعد ان تستوفي ملكات نفسه قوة واقتدارا ويصبح قادر على ان ينجب مثله. مدام بقى قادر على ان ينجب مثله لما يتجوز يجيب ولد يخلف يبقى اكتمل. فاذا كلفه قبل ان توجد فيه هذه، ان جاءت هذه يقول يا رب طرأ على المكلف شيء لم يكن في الحسبان عند عقد الايمان بيني وبينك، فقال له لا انا هأخر التكليف ده لحد ما ايه، لحد ما تبلغ. اما تبلغ بقى سن الرشد يبقى ملكش ايه، ملكش حاجة. الحق سبحانه وتعالى قال لنا ان كل شيء مطمور في الارض، بس التمر اما تمر فردي او تمر نوعي او تمر جنسي. مثلا افرض ان عايزين قمح، ان كان ربنا خلق لنا من قبل ما نيجي القمح اللي هنطحنه وناكله الى ان تقوم الساعة يبقى تمر الفرديات، يعني مكازم ملانة منها. طب قال لك لا، تمرها تمر، تمر نوعي، نوعي يعني بان يبقي من حب العام الماضي شوية حب نزرعهم السنة الجاية عشان ايه، علشان يجوا. الله، طب ممكن تمرها تمر جنسي واودع في كل حبة اولى، الله اوجدها لنبات الارض كل خصائص النبات اللي هتوجد الى يوم القيامة. يبقى اذا القمح اللي انا باكله الان مأخوذ من ايه؟ من قمح كان معمول عم نول، حسنا منه شوية كده ورمناهم في الارض علشان ايه؟ يقوم المؤمن لا ينظر الى انه سينقص مخازنه اردبا من القمح. نقول له ما هو انت هتنقص من خزائنك اردب من القمح عشان هتجيب به لما تبذره عشر رذب. يبقى النماء جه والتكاثر، النماء جه والتكاثر يساوي ويمشي مع تكاثر الانسان، مع تكاثر. اذا فكل شيء موزون، اما موزون بايه؟ بانه موجود جنسا، واما موجود ايه، واما موجود ايه نوعا، واما موجود ايه افرادا. ما فيش حاجه هتيجي، يعني حبات القمح اللي بناكلها الان فيها جزيء لا يدرك من حبه القمح اللي انزرعت اول ما ربنا اوجد القمح. اذا فكل شيء بس بينزل بميزان، هذا الميزان ليوافق الكسرة وليعيش في ركاب حضن الإيمان. ما انت تاخد المسائل كلها العطائين، تاخد عطاء الربوبية وعطاء الألوهية ويا بعض، ما تاخدش واحدة وتسيب واحدة. الحق سبحانه وتعالى يقول أنا مش بديكم علشان شهواتكم وكيفكم، قد أضن برزق على واحد وهو عين العطاء لرزق آخر. ليه؟ لأن الرزق نوعين، نوع يقيم المادة ونوع يقيم القيم اللي في الإنسان. تفرض إن إنسان هيضغى شوية بالمال يقوم ربنا يضن عليه يكبر، يقول لأنني هعطيك من القيم أكثر من اللي هاخده منك. وعطاء القوت للبدن منهي وعطاء القيم باقي، يبقى أنا وسعت عطاءك. وما تزعلش كده لما انا ما اديكش قوه علشان مثلا تكدح في الارض وتجيب رزق، ده انا لاني حرمتك القوه دي صببت فيك قوه كل مؤمن، صببت فيك قوه. ومن العجيب ان هو اللي يدور عليك عشان ياخد حق الله، ويقعد يدور ويقول لك كبر مش عارف ايه وبتاع، الله، ويقعد هو كده مشغول ولا هو داري بحاجه وانت عمال بتكدح وبتاع. علشان فلو فهم عطاء الله لقال له ده انا خليتك ضعيف علشان اخلي كل الاقوياء في خدمتك.

يبقى إذن كل عطاء الله رزق منعا أو إجابة. ولذلك القرآن لما يتعرض لهذه المسألة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، كثر خيرك والله قريت به، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. طب الأهانا دي هي اللي كان فيها كلام، إنما أكرما ما فيهاش كده، قال له لا ما أنتش فاهم، لأنه قال في الاثنين أم إذا ما ابتلاه، فكأن الإيتاء ابتلاء امتحان، هتنجح ولا ما تنجحش، مش لما يديك النعمة تبقى هي لا تشوف هتنجح فيها ولا ما تنجحش. والتانية برضو ابتلاء، إذا ما ابتلاه وإذا إيه إذا ما ابتلاه. إذن فالإعطاء والمنع لا يقاس بوقت العطاء والمنع، إنما بتوفيقك أنت في متطلبات العطاء ومتطلبات الإيه المنع. وبعد ذلك يرد علينا الاثنين، واحد أكرمه فقال ربي أكرمه، وواحد ما ادلوش فقال ربي إيه، قال سبحانه كلا كلا لمين؟ للاثنين، لأنت صادق ولا هذا صادق، فلا النعمة التي أعطيها دليل الإكرام ولا النعمة التي أسلبها دليل الإهانة. ليه؟ قال لك كيف تكون دليل إكرام وأنت حين ينعم عليك ما تديش الغلبان ولا تدي المسكين ولا تحض على مش عارف ايه وتأكلون التراث أكلنا، تبقى نعمة ايه دي اللي هتخليك تبرطش في الكون، وانت ما تفتكرش انني اهانتك، لا ده اني لم اعطي لنفسك الشريرة وقود تستعين به على معصية الله، يبقى لا دي نفع ولا دي ايه ولا دي نفع. فبيقول بس انا عندي الخزائن بقى، والخزائن دي لو اني حبيت يعني أبسطكم كنت اديت كل واحد خزائنه إلى أن وذريته كمان إلى أن تقوم الساعة، إنما أنتم مش مأمنين على بعض، ما تؤمنوش على بعض. ولذلك يقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربكم إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان قطورا، وليه كان الإنسان قطور؟ ليه بيقطر؟ ليه والامساك عشان ايه؟ ام قال لك لان الانسان ذاتيته هي الاصل ونفعيته الذات هي الاصل، حتى في قضايا الدين. قضايا الدين يقول لك يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، في ظاهر الامر انه بيؤثر الغير على نفسه، لا ده هو بيبص للي جاي، تبقى نفعية ولا مش نفعية. يقول لك بتغمض هنا عشان هتبص في الحلال هناك، يعمل كذا هنا عشان هتعمل، يبقى كلها ايه؟ اذن الذات العملية الدينية حتى عملية ايه؟ ذاتية، في نهاية امرها ذاتية. ولذلك الناس اللي يقول لك يا اخوة ده الايمان ده انانية، انانية يعني بحب الايه؟ بحب الثواب لنفسي وعايز كل واحد كده اخد انا منه ثواب، تبقى أنانية ولا بس أنانية في إيه؟ أنانية عاقلة، أنانية في الباقي، أنانية في النافعة، قبل أن تأخذ تعطي، قبل أن تأخذ شوف الأنانية استغلت في إيه بقى؟ عشان تأخذ دي تبقى تعمل إيه؟ تبقى تدي دي. قال له طب ما كان ربنا يدي الدنيا ولا يخليش يد محتاجة إلى يد ولا عليا ولا سفلى ولا إلى آخره. قال لك لا ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعدل في الإنسان ميزان الإيمان. ليه؟ ويخليه ابن أغيار، يعني ما فيش حال إيه؟ لا قوة دوم يجي بعدها ضعف، الصحة يجي بعدها مرض، غنى يجي بعد، ليه ابن أغيار؟ قال لك عشان يدك فيه غرور الذات على الذات، غرورك على ربك مش هيجيب لك حاجة ولا حينال من الله حاجة، إنما المهم صيانة الناس من مين؟ من غرورك. كلا إن الإنسان إيه؟ لا يطغى أن رآه استغنى. نقوم نعمل نقول إذا أنت ابن أغيار، وابن أغيار افهم إن كل مظاهر قوتك دي مش من عندك، مش ذاتية فيك، ما تستعلاش لأنها ما هي ذاتية، لأنها لو ذاتية ما تتنقلش، وما دام بتتنقل تبقى مش ذاتية. إذن هو

0: هو بيعمل ايه؟ بيهذب الناس لاجل الناس، ومش بيهذب واحد لاجل واحد، بيهذب واحد لاجل الجميع، وبيهذب الجميع لاجله ايضا، وبيهذب الجميع عشان يطلع مجتمع. فانا الحق سبحانه وتعالى، احنا عندنا الخزائن، وكان من الممكن ان ننصرها عليكم مره واحده، ولكن احنا عندنا ايه؟ بدنا يثبت لكم انكم ايه؟ ابناء وكذا، وحتى نلفتكم الى معطي السماء. ليه؟ أم قال لك ان الانسان رتابه النعمه، لما تبقى نعمه كده رتيبه قدام الواحد الانسان يمكن ينساه، ولذلك ما فيش واحد يضرب ان له عين الا لما توجعه يقول اه يا عيني، وقبل كده ولا افتكرها. طب حد يفتكر مثلا سنانه لما درس وينقع عليه؟ الله، اذا فقد النعمه هو الملفت للنعمه، فقد النعمه هو الايه؟ الملفت للنعمه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل المساله دي من رحمته بنا عشان ما ننساش، عشان ايه؟ ما ننساش. وإن من شيء، كلمة شيء دي جنس الأجناس، ما فيش حاجة إلا عنده خزائن. الشيء الذي تعتبره إيه؟ شيء تافه كده، إيه؟ في خزائن، وبينزل بإيه؟ وبينزل بقدر. حتى اكتشافات أسرار الكون تنزل بإيه؟ تنزل بقدر. اليوم اللي نحتاج فيه إلى شيء مكنون في سير الله، ربنا يقول لي صلى على من المخزن. مثلا كان الوقود ذا أول ما قد طبيعي، وقد طبيعي يعني من الشجر، هو ده الايه؟ الحطب يعني. ولذلك الحق يقول ايه؟ قل افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون. يبقى الاصل فيها الايه؟ الشجر. وبعدين افرض ان الناس اتسعت ومبقاش الشجر ايه؟ يبتدي يقضي، نقول نعمل من شجر استغني عنه سابقا اللي هو الفاح، وفضل ففحمناه، ولا حجر صح. طب افرض ان دي برضو هتبتدي مش عارف ايه، يوم قال لي يكتشف لنا ايه؟ البطلون. الله، يبقى بينزلوا بقدر معلوم. طب لو جاب ده وده وده وده كلهم ايه؟ مرة احنا يقول لك لا، خلينا كده نبدأ بقدر ايه؟ بقدر معلوم، تنظيم يعني. وان ما من شيء في الوجود وان كان تافها في نظرك ايه؟ الا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم على الكون كله أو على الأفراد. كل واحد يأخذ على حسب الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض. مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتقول.

0: أكل في مطعم الليل.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
0: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
0: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فبشره

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في

وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة صيحة

ذاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم

تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا

هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة

خالقٌ بشرًا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.

تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق

بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم

ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا.

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم

وليا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.

ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

أئس يصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

ففتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون علي

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم

فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.

أنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب

فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك،

تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم

لله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.

وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.